0: مرحبا مرحبا واهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدولية. اهلا بكم في برنامج هوا الايام. تحيه ليك مازن خليل معنا في غرفه الهندسه الصوتيه، وتحيه للشاهيناز ولكل الناس اللي بتسمعنا عبر انترنت. النهارده في برنامج هوا الايام هنروح لفقره ثقافه علشان نتكلم عن مهرجان اركويت هنا تاني مره، تاني نسخه للمهرجان ده الخاص بالافلام السودانيه في باريس تحت عنوان المنفى والالتزام. وعلشان نتكلم عن المهرجان هيكون معانا الفنان السوداني عمر شريف. اهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك، منورنا هنا في استوديوهات مونتي كارلو الدوليه.
1: مرحبا وشكرا جزيلا سميرة على الدعوه.
0: شكرا ليك ولوجودك. هتكلمنا طبعا عن فيلمك، فيلم وثائقي قصير اسمه لا بوات دو لا شانس، علبة الحظ، وهنتكلم عن الحظ معاك أيضا بعد شوية. وزي ما انتوا عارفين زي كل يوم أربع هنروح لفقرة بي سوشيال مع جو يونان، وهو صحفي وخبير السوشيال ميديا، والنهاردة هيكلمنا عن أدوات الاي اي الذكاء الاصطناعي في السوشيال ميديا. برنامج طويل عريض هنتكلم عنه، هيديكوا المفاتيح علشان تفكوا شفرة السوشيال ميديا أيامنا دي. كل ده في هوا الأيام، وأكتر كمان زي ما انتوا عارفين في هوا الأيام بنغني بكل اللغات واللهجات، وهنبتدي دلوقتي حالا.

0: سامر حسني بنت مين في استوديوهات مونتي كارلو الدولية وفي هوا الأيام. ويلا بينا دلوقتي لفقرة الثقافة. هنتكلم عن مهرجان أركويت النسخة الثانية لأفلام سودانية للمهرجان ده اللي بيبرز أو بيسلط الأضواء على الأفلام السودانية هنا في فرنسا. العنوان السنة دي المنفى والالتزام. أهلا وسهلا بيك عمر شريف، مخرج. ممكن نقول النهاردة أنت تخصصت في عالم السينما، كبرت وتولدت في السودان ومنذ 2015 في فرنسا، وخليني هنيك لأنك تجد اللغة الفرنسية بطلاقة الحقيقة. مريم وأنا والتيم كله كنا فاكرين أنك نشأت هنا في فرنسا، قد ما لغتك الفرنسية يعني جميلة وسلسة. أهلا بيك، منورنا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: مرحبا بكم كلكم، ودي فرصة يعني جميلة جدا إنه أكون في يوم، ما كنت متخيل يوم في يوم من الأيام أكون في مونتي كارلو،
0: لأنه بتسمع كتير كنت مونتي كارلو.
1: يعني كنا في السودان مونتي كارلو، يعني حتى كان في راديو مخصص عن تقدر تسمع بيه مونتي كارلو، مش كل الرواد كان بيجي مونتي كارلو.
0: تحية طبعا لكل الشعب السوداني ولأسرتك كمان أيضا
1: طبعا، وأنا بحييهم هنا كلهم. يعني
0: السودان طبعا مشوارك غني بطبعا حياة، وخلينا نقول مقاسي الحرب، لأنك غادرت السودان. أنت تعلمت هناك ولأنك نشأت في السودان وكنت دخلت مجال أدبي، والنهاردة هنا في فرنسا اتجهت أكتر لعالم السينما، والنهاردة كمان بتشتغل في وكالة ميديا في فرنسا ومهتم بقسم الفيديو. وإلى جانب عملك بتصنع أفلام، وإحنا هنتكلم عن فيلمك القصير الوثائقي القصير لابوات دو لا شانس، علبة الحظ، اللي أكيد هنقدر نشوفه أثناء مهرجان أركويت للأفلام السودانية هنا في فرنسا من يوم 2 إلى 6 سبتمبر المقبل. نتكلم شوية عن الفيلم ده لابوات دو لا شانس،
1: لابوات
0: الشانس. يعني كمخرج سوداني عايش يمكن الأحداث المؤلمة دي الخاصة بالسودان والشعب السوداني، عنوان زي ده ممكن يكون ملفت. هتكلمنا عن الحظ، ليه حبيت تتكلم عن الحظ من خلال الفيلم ده؟ وهتكلمنا عن القضية اللي حبيت تتكلم عنها يعني في الفيلم.
1: يعني الحظ أو العلبة ذات نفسها بصورة بسيطة يعني بتمثل الأشياء اللي بيحصل في دماغ كل الناس اللي بتجي أوروبا، لسنهم فاكرين انهم بتجي اوروبا وكله ابواب
0: الدورادو يعني.
1: أيوة، كله بيفتح الجنه
0: هي جنه بحد ذاتها اوروبا
1: بالضبط.
0: في ذهن بعض الناس
1: كتير، وانا واحد من الناس اللي
0: كنت انت كنت فاكر كده.
1: هي مش يعني بس هي يعني هي اوروبا موجوده في الحياه، يعني احنا بنشوفها في الاحلام، واحنا جايين بنشوفها اوروبا في عالم الاحلام، اما لما تصل بتنصدم بالواقع انه اوروبا فيها ناس مرتاحين وفيها ناس مثقفين وغنيانين وبلاد منفتحة، بس كمان فيها المعاناة، وعشان تصل لهدف لازم تعاني، لازم تشتغل، ولازم تدي مجهود عشان يكون في
0: مقابل.
1: في مقابل بالضبط.
0: الفكرة السائدة انه هي الدورادو جنة علشان فيها فرص كتير والراحة، وسائل الراحة متوفرة، ولكن علشان نوصل لوسائل الراحة المتوفرة دي لازم الواحد يعني يشتغل كتير على نفسه وعلى وجوده، فيها أسس يعني
1: بالضبط.
0: صح
1: بالضبط. ففكرة الفيلم انه بكل اختصار يعني اغلبية الشباب اللي ينتصر على اوروبا وبيواجهوا الواقع انه اوروبا يعني عشان تحقق احلامك، يعني انت مثلا طالع من السودان بتوعد خطيبتك تقول لها احنا بعد سنه ان شاء الله حنوصل اوروبا وحنتزوج كل شيء، حتوعد امك انه حتبني لها البيت بتاعها وكل شيء، فاول ما تصل بتصدم بالواقع، اجراءات ولازم يكون عندك ورق ولازم تتعلم مهنه اذا ما عندك مهنه،
0: وحضورك نفسه مهدد
1: بالضبط. فاغلبيه الناس بتبحث عن طريق مختصر، والطريق المختصر ده هو يعني للأسف لعبة الحظ أو لعبة القمار يعني. تخش على مكان.
0: يا نصيب.
1: أيوة يا نصيب. تدفع 5 يورو على أمل إنك أنت تفوز ب.
0: ملايين.
1: ملايين.
0: أنا أعرف ناس هنا برضو بت عندها الحلم ده. الحلم ده مستمر.
1: المشكلة إن هي الفرصة 1 في 10 مليون. فناس كتير بتضيع سنين سنين سنين سنين من عمرها. في الفيلم بيتكلم عن الوقوع في الفخ بتاع اليانصيب، ايه بيدور في مخ الشخصية.
0: عمر الشريف كان مولى باللعبة دي.
1: بس من غير قصد، لكن اوكي.
0: ولا لا يعني احنا صح عارفين صح. انا كبرت على صورة عمر الشريف في التلفزيون الفرنسي وبيعمل اعلانات على سبق الخيل.
1: مش ربطتها لكن الان يعني
0: مش كده. لا انا بهزر معاك لانك اسمك عمر الشريف. بس عمر الشريف الممثل المصري اللي كان معروف ومحبوب قوي في فرنسا ايضا، لان كان عنده مسيره في فرنسا، معروف عالميا ان هو ما عرفش يحط فلوس على جنب لان كل فلوسه كانت رايحه في الالعاب دي. فانت قررت انك تتكلم او تتناول الموضوع ده في الفيلم القصير. ليه؟ لان شفت حواليك تجارب
1: أكيد طبعا، ومن كتيرة. الشخصيات قريبة مننا ومعرفة خالص. فبتشوف في شخص عادي بروح شغله كل يوم وبيرجع وكل شيء، بس أغلبية نص مرتبه مخصصه للعبة اليانصيب. فيعني بعرفه لي سنين وما في شيء تغير يعني. فحاولت يعني أصور الشيء اللي بيحصل، الأدرينالين يعني. هي اللعبة خصيصا هي يعني لعبة بتاخد العملة المعدنية وبتحك على الـ على الـ على الـ على اساس انه الارقام تتطابق وتفوز. فاول ما تاخذ العمله المعدنيه وتبدا تحك، ايه اللي بيحصل في
0: الدماغ وفي الجسد؟
1: بالضبط، في كل الادرينالين بيطلع، وفي الامل الكبير وكل الاحلام، مثلا احلام الزواج، احلام انك تاخذ تكون عندك عربيه، احلام انك تبني بيت، وفي نفس الوقت في اللي هو الكابوس، انك انت يعني فيش جزء منك بيقول لك انت ما حتفوز، وفي يعني نسبة كبيرة إنك أنت ما تفوز،
0: خيبة أمل يعني.
1: خيبة أمل. فالفيلم كله أغلبيته في بيحصل في مخ الشخصية أثناء ما هي.
0: بس اللي معايش الشخصية هو الأمل ده، عايش على أمل إن هو يكسب، والمراحل كلها أنت بتصورها اللي بيفوت بيها يعني اللي بيمر بيها. كنت بتكلمي عن الشخصية دي اللي هي شخصية يعني درامية بامتياز. الشخصية دي بتحضر نفسها للحظة نفسها. كلمني شوية، اشتغلت ازاي على الشخصية دي؟
1: ما هي كل الفكرة جاية يعني الالهام جاية من الواقع. فعندنا الشخصية اللي بنعرفها اصلا هي بتحضر نفسها، يعني مثلا كل يوم المرتب ينزل في بداية الشهر هو بحضر نفسه، بيلبس البدلة والكرافتة، وعنده عنوانين بالنسبة له، هو عناوين الحظ، هيمشي مثلا المركز المعين وبيلعب. فإحنا في الفيلم لعبنا عليها سينما شوية، فعملنا علبة الحظ. هو بدل يأخذ عملة معدنية، لا هو عنده علبة فيها قطعة معدنية معينة بتجيب له الحظ. وهو يعني لما بيلعب يعني بيعطي عظمة للحظة. فأنا كنت متمنى جدا إنه في الفيلم أخليه يفوز، بس للأسف ما حيفوز، لأنه إذا فاز
0: مفيش فيلم.
1: ايوه لا،
0: ما فيش توعية
1: بالضبط. أيوة. بالضبط. بس كل يعني انا شخصيا كان نفسي يفوز، وكان نفسي يحقق احلامه، بس للاسف
0: كلنا نفسنا. لان الناس اللي بتبحث عن السعاده، لان هو باحث عن السعاده بطريقه او ما، بنتمنى ان هم يوصلوا لها. بس الحياه او مشوار الحياه اصعب من كده بكتير، وانت نفسك عشت ولحظات المشوار ده. الرحله كانت شيء سهلة. انت كمان كان عندك امال كتيرة قوي. وصلت فرنسا كان في نقاط استفهام كتيرة قوي، وما كنتش عارف لو انت هتستمر هنا ولا لا.
1: ايوه يعني انا اول ما وصلت فرنسا كنت اوريدي انه فرنسا هي عبارة عن مرحلة على انه اصل بعديها على بريطانيا. يعني في وقتها ما بتكلم لغة فرنسية، واي شخص سوداني بطبيعة انه كنا محتلين بريطانيا، ففي شعور أحقية يعني إذا مشيت حمش على بريطانيا. فانصدمت إنه أصلا وصلت أوروبا عن طريق البحر، يعني كانت مغامرة كبيرة جدا لحد ما وصلت على أوروبا. فعشان أصل على بريطانيا، هي أصلا جزيرة بعيدة، ففي مخاطرة تانية. فمخك وعقلك الباطن يقول لك استوب
0: كفايه
1: كفايه يعني
0: غامرت كفايه
1: انت اوريدي يعني على غايه الحياه المفروض تاخذ خطوه
0: وتفكر كسبت اوريدي
1: ايوه خلاص يعني
0: كسبت حياتك
1: ما في داعي للمغامره مره ثانيه فقررت انه اعيش في فرنسا وابدا من البدايه وبالمناسبه لا ندم يعني
0: كلمني عن البدايات دي
1: البدايات
0: مؤخرا عرفت من ناس كتير انه الناس اللي كانت بتغادر وبتوصل الى اوروبا ما كانتش بتقول الحقيقه علشان التوقعات او سقف التوقعات كان عالي قوي وخايفين يصدموا ناس من اسرتهم وكمان في ناس اتدينت علشان هم يقدروا يسافروا فالضغط عليهم كتير قوي بس للاسف الطريق ده أدى إلى مآسي كتير قوي لأن ناس تانية سافرت وغمرت وفي ناس للأسف يعني فقدت الحياة
1: أكيد.
0: فإحنا النهاردة متفقين إن إحنا نقول الحقيقة
1: أكيد طبعا فأنا يعني كتير من أول ما وصلت في يعني كتير أصحاب جيران أول سؤال كيف وصلت ورينا الطريق كيف وصلت فأنا بقوله لا ما تجي
0: ما انصحكش
1: ما انصحكش والطريق صعب وما عاوز أكون جزء أو حامل ذنب شخص يجي ويتعذب يعني في شباب كتير يعني فقدوا عقولهم إذا ما فقدوا روحهم في الطريق للأسف فأنا الصدمة اللي عشتها في بدايتي في فرنسا لا أتمناها يعني لأي شخص فبتحتاج هو أنا في جزء حظ وفي جزء يعني إيمان
0: قوة وإيمان
1: وأكيد طبعا يعني ربنا مسخر لك
0: من عند ربنا
1: أشخاص يعني بتساعدوك فلو ما كان في الفرصة دي والحظ ده كان ممكن يكون في عالم تاني أو في اكتئاب أو في ديبريشن أو مخدرات ولا.
0: في أساتذة كتار للأسف وصلوا فرنسا ولقيناهم بيعيشوا حالات إدمان مش طبيعية علشان يهربوا من الواقع
1: بالضبط وزي ما ذكرتي إنه قبل ما بتطلع من بلدك بتدي وعود وبتعطي أمل لكن انت اولا ثم اسرتك وثم الناس اللي حوالينك فصعب جدا تقول لهم لا الخطه اتغيرت وكل شيء عكس الان المتوقعه فهو جزء بيكون حافز يعني انت حطيت وعد لازم تواصل عشان تنجز وتحقق احلامك واحلام الناس القريبين
0: منك ايه اصعب حاجه كانت عند وصولك هنا في فرنسا يعني انت اصريت انك تجد اللغه الفرنسيه وده جزء كبير ومهم واساسي علشان تقدر تكمل او تبني حياتك هنا في فرنسا
1: اصعب حاجه في فرنسا انه انا يعني في السودان قريت اعلام واثار وكان حلمي ان كنا يعني رجل اثر يعني في فرنسا وفي متحف اللوفر وجايب انه خلاص يعني اول شيء خلاص أنا قررت أكون في فرنسا خليني أكون عالم آثار ولا كده فاكتشفت إنه فرنسا برغم الفرص برغم يعني المجالات المتاحة أي مجال مغلق فأنت لازم تتوفى 4 أو 5 أو 6 شروط حتى تكون في دائرة إنك تبحث عن المجال فلقيت كل الأبواب مقفلة باب الإعلام مقفلة باب الآثار مقفل يعني باب الأوراق يعني أنا
0: رغم إنه دي دراستك يعني
1: بالضبط وأنا قعدت 4 سنين في فرنسا طبعا في ناس كتير حين صدموا من حالي 24 معلش 4 سنين من غير ورق فكنت يعني أنت كده داخل محطة القطار فتلفت من الشمال عشان تعبر من غير ما يقول لك في كنترول
0: لأن الحصول على الأوراق صعب جدا حتى صعب لو جداً. أنت كنت لاجئ حتى لو
1: صعب جدا فيعني كنت من النسبة السودانية اللي ما كان عنده ورق في البداية
0: وده تهديد يعني حياتك بتحس ان هي مهددة في اي لحظة طبعاً. ممكن ترجع
1: والضغط نفسي يعني تشوف في ناس معك وصلوا في نفس الزمن اخذوا هم اوراق انت ما اخذت اوراق في نفس الوقت يعني عندك الاسرة بتقول لك طيب عندك جارنا اللي معانا اللي هو معك في فرنسا هو عمل وهو سوا وانت ليه لسه ما عملت
0: دي مشكلة كبيرة كمان عندنا لو ممكن أعلق على النقطة دي دايما القال والقيل هو أخد بس هو يمكن غيري أنا يمكن حياته مختلفة يعني في حاجة بسيطة تبقى مختلفة كل حاجة تبقى مختلفة فالناس كتير ما بتفهمش الموضوع ده كل حالة بتبقى استثنائية وفريدة
1: فيعني للأسف الموضوع أخذ 4 سنين، بس الشيء الكويس إنه يعني في انتظار الورق قررت إنه أتعلم اللغة، يعني في لحظة من اللحظات بعد سنتين لقيت نفسي إنه لا ورق ولا لغة، إيه أنا بعمل في فرنسا، فانطلقت على طريق اللغة، وده كان من الحوافز اللي حفزني إنه أتعلم اللغة. فلما أخذت الورق
0: كله كنت جاهز،
1: كله كان مظبوط،
0: كنت جاهز، بديت
1: أضرب على كل باب وظبطت يعني.
0: ومشكلة قلة الورق إنه ما تقدرش، صعب قوي إنك تلاقي شغل، ممكن تضحك عليك حتى لو اشتغلت، ناس يعني تاخد
1: تستغلك.
0: عرق، تستغلك وتاخد عرق جيبينك، يعني كل حاجة بتبقى صعبة، الصعوبات بتتضخم، ولكن يعني صبرت ونجحت في مشوارك
1: الحمد لله.
0: النهاردة أنت مهم بالنسبة لك إنك تحكي عن السودان، اكتشفت انه في فرنسا ما بيعرفوش كويس بلدك، بيعرفوش كويس الثقافة السودانية، وبدأت تشتغل في الطريق ده، صح؟ احكي
1: بالضبط. يعني كنت حابب جدا بعد ما باب الأسرة اتقفل، كنت حابب اطور باب الإعلام، وبعد ما تعلمت فرنسي وجيت الاقي فرنسيين كنت اروح اتكلم معهم، فقالوا لي انت من وين؟ بقول من السودان، بياخد صرنا يقول لي، طبعا بيكون هو شويه خجول، بيقول لي وين بيك على السودان؟ فانا في شيء في الداخل يعني بيغلى، يعني ليه انت ما بتعرف السودان؟ فبضطر اقول له بتعرف مصر؟ احنا تحت مصر في الخريطه، في فكل مره قلت يعني خساره انه دوله يعني بجمال السودان
0: وبتاريخ
1: السودان وبحجم السودان كثير من الناس خصوصا في فرنسا ما عارفينها. كمان في الأوضاع الداخلية في السودان الحاصلة، يعني كونه مثلا سواء كانت الحرب سواء كانت الثورات سواء كان كل شيء، أنت بتكون في فرنسا وبعيد، تكون عايش الأحداث من الخارج وعن طريق الوسائل التواصل الاجتماعية، بكون عاوز تعمل شيء، بكون عاوز تقدم شيء برغم البعد. فكنت لازم ألقى طريقة أقدم بها شيء للسودان، إيه أنا بقدر أعرف أعمله عن السودان، إيه بقدر أطوره. وكان القرار إنه على طريق الصورة، يعني الصورة من أقوى الأدوات
0: تلقائياً، تلقائياً.
1: الصورة وفي الصورة السينما، يعني تقدر تحكي وبتقدر يعني الناس خصوصاً في فرنسا الناس منجذبين جداً للسينما بالرغم بالخبرة القليلة جداً. قلت هتكون بداية لينا وبداية لإنه أنا أقدر أعرف السودان، يعني حتى لو اشتغلت اي نوع من انواع الانتاج يعني السينمائي او مثلا صوره او فيديو كليب، لازم اخد شيء ولو بسيط من السودان عشان اعرف عن السودان.
0: وقدرت تثبت وجودك وبصمتك من خلال الافلام دي. ليه الافلام الوثائقيه كانت بالنسبه لك مهمه؟
1: لانها يعني كانت واقعيه اكثر
0: وقريبه كمان من دراستك يمكن،
1: واغلى تكلفه يعني. يعني إذا انتجهنا على اتجاه الفيكسيون وعاوز تعمل فيلم وممثلين ولوكيشن كل شيء كان شوية صعبة، فبدأت بالأسهل.
0: بس الجانب الفني موجود بقوة كمان، فاحكي لي عن الموضوع ده.
1: هو الجانب الفني أخذ زمن، يعني في البداية كنت مفتكر إنه أنا يعني ما أستحق أقول إنه أنا أكون جزء من الفئة دي اللي هو سينياست وبعمل أفلام، يعني
0: ما كان في عالم مغلق كمان في
1: عالم
0: فرنسا.
1: مغلق في نفس الوقت لازم تأخذ الثقة بالنفس عشان تقول أنا بقدر أقدم شيء. ففي البداية كان صعب جدا، فكنت منزوي خالص، كنت يعني بس اللي حصل في السودان 2023 الحرب كل شيء، قلت لا
0: ما فيش مفر
1: لازم.
0: عمر شيشاني، عمر شريف، النهاردة أنت متواجد بالفيلم ده لابواتا شانس في مهرجان أركويت، والدورة الثانية للأفلام السودانية في باريس، مهرجان مهم. النهاردة خلاص عندك ثقة بنفسك؟ النهاردة ممكن فعلا تقول بصوت عالي إنك مخرج سوداني؟
1: طيب قبل ما أتكلم عن النقطة دي حابب أتكلم عن أركويت ذات نفسها.
0: يا ريت.
1: ومهرجان أركويت ذات نفسه. يعني أركويت
0: إيه معنى؟
1: أركويت هي منظمة يعني.
0: أوكي.
1: فلما أنا بديت أهتم بالمجال ده أكيد طبعا ما كنت لوحدي، كان معي كنت بفتش في ناس يكونوا معي نحمل المسؤولية مع بعض. فلقيت شخصية واحد سوداني اسمه محمد الطيب أو محمد حمام، وبالصدفة واحدة اسمها من أوكرانيا اسمها كاترينا. فكنا بنشتغل في مكان واحد.
0: نوجه لهم تحية طبعاً.
1: أكيد طبعاً. واكتشفت إنه كاترينا هي رغم إنها أوكرانية مهتمة اهتمام كبير جداً بالسينما السودانية. يعني هي مدرسة في جامعة السربان وتخصصها السينما وتاريخ السينما. وفي نفس الوقت في اللحظة دي كان في جامعة السربان عاملين برنامج اسمه يعني إكزيل غير إغري كريسيون اللي هو المنفى والحرب والإبداع. فكاترينا رشحت دولة السودان إنها تكون من 3 دول يعملوا عنها مثلا مش مهرجان يعني نظام دورة بسيطة يعرفوا بيها عن سينما السودان وكده. فالسودان يختير وكاترينا كانت بتبحث عن
0: سينمائيين
1: أشخاص يساعدوها. فوجدت محمد وأنا وجدت محمد. ففجأة لقيت نفسي أنا الأشخاص اللي ببحث عنه لي زمن هم موجودين قريبين مني أسرة خالص. فقررنا يعني ننشئ منظمة نسميها أركبيت منظمة ثقافية. الهدف الأساسي بتاعي أنه يعني توري السينما السودانية للجمهور الفرنسي. ومن الفكرة مهرجان من فكرة منظمة أركبيت طلع مهرجان تسمية مهرجان الأركبيت لمهرجان
0: أركبيت. كنت سألتك يعني إيه أركبيت؟ قلت لي إنه هي مدينة.
1: أركبيت هي مدينة في شمال السودان. والقصة جميلة جدا. يعني محمد اللي هو صديقنا سافر على جنوب فرنسا. وفي جنوب فرنسا في جبال البيريني. وإحنا كنا بنفتش اسم للمنظمة بتاعتنا. إيه نسميها؟ إيه نسميها؟ إيه نسميها؟ لازم يكون اسم يعني شوية ليه وليه ورنة. فهو وصل بالليل فما شاف المونتين ما شاف الجبال يعني الجو كان مظلم. فصيح الصباح شاف الجبال عظيمة. وإحنا بنتكلم في الاسم قال يا جماعة خلاص أنا لقيت الاسم. إيه هو الاسم؟ قال أركبيت. ليه أركبيت؟ يعني قال لي قدامي حاليا في جبال تشبه جبال أركبيت اللي هي في مدينة شرق السودان ونحيي كل الناس مدينة أركبيت.
0: أكيد طبعا.
1: فما في يعني سبب معين بتسمية أركبيت غير اللحظة اللي احنا اعتبرناها لحظة جميلة جدا وعفوية جدا
0: فعلا واسم جميل أيضا. الفيلم هيقدم 21 فيلم 15 منهم من الأفلام القصيرة. ليه كان مهم أنكم تتكلموا أو تعرضوا السودان من خلال الصورة من خلال الأفلام؟
1: يعني السينما والصورة زي ما قلت كبير من أقوى الـ الـ الـ الأدوات اللي ممكن تعرف بها عن مكان وعن دولة وعن ثقافة وعن شعب. فالمهرجان التيماتيك بتاعته هو الالتزام والمنفى. فأثناء الحرب في شباب كتار من الفنانين والسينياست اضطروا يسيبوا السودان سواء يروحوا على أوغندا ولا مصر ولا كده. فحاولوا يعملوا إنتاج. فحصل إنتاج كبير خالص في الفترة دي من الحرب لحد الآن. الشباب اجتهدوا كثير جدا. ففي المهرجان قلنا ليه طيب ما نحاول نعمل دمج بين الجيل الحالي اللي هو طلع في السودان بسبب الحرب وبينتج أفلام والجيل القديم. يعني مين هتكلم عن ناس حسين شريف وإبراهيم شداد وجاد الله جبار الناس القديمين اللي هم برضو جزء منهم اضطر انه يطلع برا السودان عشان يكمل مسيرته السينمائيه. فالفيلم كبير جدا انه في المهرجان انه اغلبيه الافلام دائما مقارنه بين الجيل القديم والجيل الجديد والناس اللي اضطرت تواصل فنها والسينما خارج السودان.
0: خطاب مفتوح ما بين الاثنين. عمر أنا بشكرك. كنت سعيدة جدا بوجودك معنا هنا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية وفي برنامج هوا الأيام أول مرة. بس أكيد لازم توعدني أنه ما تكونش آخر مرة.
1: أكيد طبعا أكيد.
0: مقابلة جميلة جدا.
1: شكرا
0: وأنا
1: جزيلا.
0: سعيدة بيك وفخورة بيك قوي.
1: شكرا جزيلا.
0: وإحنا طبعا هنتكلم عن مهرجان أركبيت اللي هيفتح بوابه من يوم 2 ل 6 سبتمبر
1: أيوة. بالمعهد الألماني في باريس
0: انستيتيوت
1: وفي صالة اسمها صالة لاكلي في باريس 5.
0: يا عيني عليكم. ومستنينك كمان مرة هنا في استديوهات مونتي كارلو.
1: شكرا جزيلا.
0: مع السلامة.

0: جست مايند برونو ماركس في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. ودلوقتي هنروح لبي سوشيال. بي سوشيال مع جو يونان صحفي وخبير السوشيال ميديا. أهلا وسهلا بيك، إن شاء الله تكون قضيت أجازة ممتعة يا جو. وحشتنا.
1: قبل ما رد عليك يقول لك قديش تقتيلي، بيقول لك بس انه اليوم سرقت شمس بريد عن جديد سميرة ابراهيم رجعت على الإذاعة بعد الفرصة.
0: يا راجل يا راجل يا بكاش، ازيك عامل ايه يا جو؟
1: الحمد لله الحمد لله. سميرة كانت عطلة كتير حلوة والنيدد لقلنا كلنا. تعرف انت اليوم احنا بالطاقم الاعلامي بنتعب كتير كل السنة، فبننطر الفرصة الاخرة
0: مش كده؟ آه والله كدا. بس في كده أدوات جديدة علشان تخلينا مرتاحين ودايما في عطلة. النهاردة هنتكلم الموضوع اللي اخترته موضوع شيق جدا، وكل واحد أكيد بيسمعنا عنده رأي خاص باستخدام الذكاء الاصطناعي بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي. الواحد بقاش يعرف لو الأغنية دي أغنية حقيقية، في إبداع إنساني حقيقي، ولا كل حاجة طلع من الذكاء الاصطناعي. يعني حتى البشر اللي بنشوفه عارضات الأزياء، المغنيين، مش عارفين لو هم حقيقي ولا ذكاء اصطناعي. مش كده يا جو؟ ضعنا
1: صحيح سميرة. اليوم الموضوع اللي اخترناه، نحن أكيد على طول بنشجع على استخدام وطريقة استخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن اليوم صار تواصلنا كله اصطناعي قد ما في كفافة لاستخدام الـ AI. فالنهاردة هنتكلم عن هذا الاستخدام وكيف احنا كأشخاص عم نستخدم السوشيال ميديا نحط حد لكثافة الاي اي، لانه صار شيء مصطنع وبطل له طعمه ولا رونق ولا لون ولا معنى.
0: كل حاجة بقت اصطناعية.
1: صحيح.
0: المرة اللي فاتت كنت بتفرج على فيديو الحيوانات بقوا حاجة تانية، بقوش حيوانات، تصرفات احنا مش متعودين عليها، لغاية ما ايه اخد مني الموضوع كم ثانية على بال ما أقول يا جماعة ده مش معقول، الفيديو ده ذكاء اصطناعي، وبالفعل كان ذكاء اصطناعي. بقينا نشك في كل حاجة.
1: صحيح صحيح. اليوم هيدي صار بدك بيلعبوا على الحس العقلي والحس العاطفي للإنسان، بتصير أنت تشك بحالي، بدل ما يسهل لك وقت صار بياخد من وقتك لتشوفه إذا أي آي أو مش أي آي. وعلى سبيل المثال اللي قلتيه عن فيديو الحيوانات، كمان أنا قطع قدامي فيديو على السوشيال ميديا من شي 3-4 أيام، عنوانه بالعريض بالبنط العريض زي ما بدك، اليكم ما فعل هذا الاسد. حاطين اسد واقف على اجريه اثنين وعم يمشي عادي بنفس الحقله، يعني مش مثله مثل الانسان. سميره بدك شغل اليوم، هيدا الفيديو مبين فيديو 100% صحيح، يعني مبين حتى انه مصور ومصور بطريقه خفيه كانه انسان مصوره، يعني مبكر من كل الميلات.
0: ما انت هتكلمنا عن يعني جوده الصور والفيديوهات وكل حاجه بنشوفها
1: أكيد، بس اليوم الأشخاص اللي ما عندهم الوعي، أشخاص اللي ما عندهم، وانتبه مش أنا شخص مش معلمين، في أشخاص معلمين بس ما عندهم وعي كافي ليعرفوا إن AI هيدا في يضحك ويعمل تضليل للعقل الإنساني.
0: ما هي دي المشكلة الأكبر، يعني دلوقتي الناس اللي مش متعلمة، اللي ما عندهاش ثقافة عامة كافية علشان تحميها من الصور والفيديوهات المصنوعة دي، دول ممكن يكون جيش مدمر للإنسانية. مؤخرا بما أننا تكلمنا عن الحيوانات، مؤخرا شفت دراسة عملت بتقول إنه هي الفيديوهات دي والصور دي عن الحيوانات بتضر البيئة وبتضر كمان الحيوانات دول، لأن الناس هتشوف تصرفات ما هياش حقيقية، ونظرتهم عن الحيوانات دي ممكن تضعهم في خطر، لأن في تأثير الصور والفيديوهات دي على البشر. شفنا كتير حوادث من خلال الفيديوهات دي، ناس بقت تقرب من حيوانات مفترسة لأن شافوهم في الفيديوهات كحيوانات لطيفة جدا فتقربوا منهم وللأسف انضروا. ففي كتير دراسات دلوقتي بتوعي الناس على خطر الفيديوهات دي الناتجة من الذكاء الاصطناعي.
1: صح. واليوم الأشخاص، يعني خلينا نبلش الحلقة، اليوم الأشخاص يلي حبها تعمل هيك أنواع فيديوهات أو تعمل حيالها شيء من خلال استخدام الـ AI، يا جماعة اليوم كل السوشيال ميديا زادت أوبشن جديدة، إنه صار في شيء اسمه إنه made by AI، او كلمه اي اي ما تكون عم محطوطه، اذا انت اخترعتي صوره على انستغرام، انستغرام بحطها لحاله، على تيك توك، على فيسبوك. طب هن المواقع عم بتساعدنا، بس حتى انتم يا جماعه في حال حبيتوا تنزلوا شيء على يوتيوب اعملوا باي اي، حطوا باور باي اي اي، ميد باي اي اي، اديتد باي اي اي، بس نعطي اذا بدكم شيء مثل
0: إشارة
1: للناس،
0: إشارة
1: للناس إنه يا جماعة هذا الشيء دخله الذكاء الاصطناعي.
0: بس جو الإشارة دي مش موجودة على طول، يعني أنا قعدت المرة اللي فاتت وقت طويل جدا لأن سمعت أغنية وعجبتني قوي فحاولت أشوف مين المطربة ولقيت إنه الموضوع كله AI بعد ما أخد مني وقت، بس مش كل الناس عندها الوقت ده ومش كل الناس هتعمل مجهود الريسيرش ده علشان تعرف يعني مصدر الصورة أو الفيديو اللي بيشوفوه.
1: هو المشكلة سميرة نحن اليوم لو مش موجودة بس كأشخاص عم يستخدموا الـ AI فيهم يكتبوه أو يحطوه بالكابشن أو تنبيه. هلا بدنا نحكي بس عن أنواع التضليل اللي عم نقطع فيها ورح أجي على موضوع الأغاني كمان. أول شيء عنا إنشاء الصور. اليوم فيها أنا عم بستخدم الاي اي، مثلا انا عندي صوره لالي ليز بدله كحليه، الاي اي بليز حول لي اياها لبدله سوداء، هون ما بكون عم بعمل تضليل ولا عم غش الناس ولا عم باذي حدا، هيدا استخدام بسيط. ولكن اليوم فكره فبركه الصور، يعني نعمل انه ماكرون مثلا حامل رساله وعم يقرا رساله بالعربي فور اكزامبل، انه معقول هالقصص اللي بتفبركت صور للسياسيه للفنانين، معقول الدور بالبلد او بالشخص كشخص. فاليوم في تفبركة صور عم بتكون معمولة سميرة بطريقة كتير كتير كتير بروفيشنال، لدرجة انه الاي اي تراكر ما بيعرف انه اي اي.
0: صحيح،
1: يعني بس تشوف او تفتيها اليوم تقول طب شوف لي هاي الصورة اي اي، بقول لك لا هاي الصورة مش اي اي، لهالدرجة تكون معمولة بطريقة كتير بروفيشنال. يعني اليوم عم نشوف فيديوهات من ورا الاي اي قطعت ترند فترة، لو اذا انت عندك مثلا شخص متوفي بيعمل لك فيديو انت عم تعطيه لهالشخص وعم تحكي معه.
0: صحيح،
1: هيدي يمكن براند مهضومه نوستالجي، اوكي بكت كم شخص اثرت فيه، ولكن على المدى البعيد عم يستخدموا هيك قصص ليفرجوا مثلا انه هيدا السياسي اللي صار لهم 20 سنه قايلين انه هيدا مختلينه هي عم يمشي بشوارع بيروت.
0: عملوا كده مع مايكل جاكسون، قالوا انه هو حي.
1: صحيح. لسه صحيح وحطوا له صور وحطوا له محلات عم يمشي وانه هو بالطياره. طب هولي قصص كمان مكتب. طب شو معقول بيكون أوليك عم أهله لهذا الشخص شو عم بيفكره أو الناس اللي بيحبوه أو حتى المجتمع المدني كله؟ هولي قصص فيها خطورة لأنه بتبطل تعرفي عم بتضللي. أما على صعيد تزييد التصريحات، اليوم شفنا كم تصريح مزيف قطع لترامب لرئيس أمريكا ترامب، أو كم تصريح مزيف قطع للرئيس الوزراء الإسرائيلي دوك. هول قصص كمان عم تشحن عم بتشجع الحرب، حروب عم بتشجع نزاعات وعم الناس عم بتصدقها. اليوم الشخص اللي هو ضد ترامب بالسياسة عمره 60 70 سنة وحضر هذا الفيديو رح يعرف انه ايه، ما رح يعرف رح يصدقه لانه كثير مبكل.
0: مشكلة كبيرة قوي، يعني من خلال كلامك بنشوف مدى خطورة الفيديوهات دي المصنوعة بالـ AI بالذكاء الاصطناعي. هل في قوانين بدأت يعني بدأنا نستخدمها علشان نضمن السلام، نضمن حقوق الإنسان؟
1: سميرة اليوم موضوع الـ AI بكل البلدان صار شوية مشربك، يعني مثلا بقوانين ما في، يعني احنا بلبنان صار عندنا وزاره اي اي والتكنولوجيا، ولكن القوانين تحت هيدي الوزاره بتكون نصها بقلب وزاره الاعلام حسب قانون المطبوعات ونصها بوزاره التكنولوجيا. يعني حتى بفرنسا اليوم وبالعالم كله عم يجربوا يعملوا هيئات لتنظيم الاي اي والتكنولوجيا والاخبار الكاذبه والمفبركه، ولكن بعدها الشيء صعب ينضبط. يعني انت مش عم تحكي بواحد عم يطلع خبريه كاذبه، بس عم تحكي بذكاء اصطناعي عالم جديد طويل عريض، كل دقيقه بيخترعوا فيه شيء، كيف بدك تضبطيه؟ طب انت نزلتي صوره مفبركه وانتشرت هالصوره، لا يعرفوا مصدرها ولا يحاسبوا مين اللي نشرها ولا ولا ولا، يعني هيدا الشيء عم بيكون كثير

0: يحبون، هي بها شقين، شق يعني به فوائد وشق أكيد به مضار. أي دواء، أي دواء إحنا نأخذه، ما عندنا دواء ما يحمل بطياته شيء من السلبيات، لأن هاي بالأخير مواد كيماوية راح تغير على الجسم، لكن حسب الحاجة لها. الأدوية الدهون أكيد راح تعمل مشاكل من عندها، مثلا نقص بفيتامينات، بالأخص فيتامينات الذائبة بالدهون مثل فيتامين، أشهر فيتامين اللي هو الدي، وأكل إي والأي والكي، هاي راح يصير بهم نقصات لأنه هاي ذائبة بالدهون، فهاي ما راح يعني يقل امتصاصها من بأخذ هاي الأدوية. أيضا هاي الأدوية بسبب أنها تخليك إفراز كمية دهن عالي أو تمنع يعني ما تخلي عمليات، أيضا تفرز الدهون عن طريق المادة الصفراء ممكن تسبب لنا بتكون حصى بالمرارة بعض الأحيان.
1: نعم.
0: أيضا ممكن يعني تأثر أكيد على خلايا الكبد، تتعب خلايا الكبد، لأن راح تخلي خلايا الكبد تشتغل بشكل يعني مو الشكل الطبيعي إلها بالتخلص من الدهنيات، هذا بشكل أكثر، فتجهد الخلايا، خلايا الكبد طبعا. أنت لذلك إحنا ننصح دائما إذا أنت تقدر إلا بالحالات، الحالات الأمراض اللي هي فيها نقص بإنزيمات الكبد الخاصة بتنظيم عمليات الدهون أو العوامل الوراثية، هاي يعني لابد منها. أما الإنسان الطبيعي اللي يقدر يسوي كنترول على الأكل أفضل له أنه بدون يعني قدر المستطاع.
1: شكرا دكتور سلوان العبيدي، ومن العراق من عندك اتصال وردنا من علي. أهلا وسهلا فيك علي، مساء الخير.
2: مساء الخيرات ست سونيتا، تحياتي لك ولكل إذاعة مونتي كارلو ولضيفك دكتور سلوان.
1: شكرا.
2: أني أعاني، الله يسلمك، أعاني كنت من السكري لمدة 16 سنة، بعدها تفاجأت أنه صار عندي تليف في الكبد بالدرجة الرابعة وداخل على التشمع. فحبيت أسأل دكتور سلوان، أني يعني بعد ما أجريت الفحوصات كتحاليل وسيديسكان للكبد، قالوا لي أنه الكبد مالتك توقف التدهور مالته، فدا أشوف تجي إعلانات وعلو أكو عمليات بالصين دا تجرى، وبعض مثلا تركيا يعني بعض دول المنطقة أنه يعززون الكبد بخلايا حديثة، فما أعرف يعني أنا الأفضل لحالتي، عندي تليف بالدرجة الرابعة وداخل على التشمع، هل من الأفضل أعمل زراعة كبد أم أعمل هذه الإجراءات؟ للألم أنا دا عاني أوجاع بمنطقة الكبد، وأني نزلت وزن 17 كيلو، فخلصت من السكري اللي كنت أعاني منه من الدرجة الثانية، لأن قالوا أنه هذا التليف سبب كانت أدوية السكر على مدى 16 سنة.
0: نعم. اهلا وسهلا بك والف سلامه اخويا العزيز، ان شاء الله ما عندك الا صحه. بالنسبه للتليف اللي صار بالكبد، هو مو بس من بسبب الادويه، ايضا السكر بحد ذاته من بالاخص من يكون يعني بي مرات خربطه وعدم كنترول، وهذا هم ياثر على الكبد ويسوي لنا هذه الامور. بالنسبه لي اني اذا كانت وظائف الكبد مالتك طبيعيه يعني أو
2: نعم، رجعت حاليا رجعت أيه؟ طبيعية بعد ما عملت التحاليل لأنزيمات الكبد قبل شهر، رجعت الأنزيمات طبيعية، قبل كانت عندي عالية، هسه نزلت صار يعني عندي 1.36 و1 تقريبا 34، فرجع طبيعي
0: الحمد لله. الحمد لله، ما دام الوظائف طبيعية، وطبعا احنا مو بس نقيس على بس الانزيمات الكبد، انزيمات الكبد والبروتين والألبومين ومال التخثر البي تي والبي تي تي كلها والمادة الصفراء البيلروبين كلها نشوفها، اذا كانت هاي طبيعية واحنا اكو عندنا مقياس للتشمع او لتليف الكبد على ضوء نعتبرك احنا نسوي لك كلاس 1 او 2 او 3، فانت بما انه اكيد راح تطلع بالكلاس 1 ان شاء الله اللي هي ما تحتاج، هذه بس متابعه افضل من اي تداخل بالكبد وزراع على الكبد، يعني كبدك شلون ما يصير هو افضل من اللي راح ينزرع لك واريح لك، بس انت لازم تحافظ عليه قدر المستطاع، وانت ما شاء الله عليك شاطر قدرت تسيطر على السكر، هذا فشي كلش إنجاز زين، تبقى عاد تنظم أكلك ورياضتك. الأكل بالنسبة لك يعني لازم تتجنب الشغلات اللي بيها دهن عالي، تتجنب الشغلات اللي بيها هاي الأكلات السريعة اللي بيها شغلات دهون مهدرجة مو بشكل صحيح ومو نظامية، أيضا تنام بشكل يكفي جسمك وريحك، إذا أنت مدخن تخفف من الدخان.

0: إذا أنت يعني ما أعرف إذا تشرب لازم تخفف من المشروب أو تحاول توقف من عند تسوي رياضة تشرب مي هواي. أيضا عندك أكو شغلات مهمة مثل بالأكل مثل الكركم،
1: نعم
0: كلش مفيد إلى صحة الكبد. يوميا إذا تأخذ لك فد معلقة صغيرة مال شاي من الكركم وتحطها بجلاس مي وتشربها كلش مفيد لك هذا ولصحة الكبد مالتك، لأن هذا أنتي أوكسيدنت وزين لصحة الكبد ممتاز. أكو عندنا هذه الأدوية مال العشبة الجمل يسموها اللي تجي على شكل، أكو من عندها حبوب بالصيدليات يجي لونها يصير بنفسجي الزهرة مالتها، هي مفيدة لصحة الكبد يعني، والرياضة بشكل عام. وما دام وظائفك الكبد زينة يعني أنا ما أنصح إنه تلعب بأي شغلة بجسمك.
1: نعم، إذا إجابة واضحة علي.
2: شكرا جزيلا ست سونيتا وتحياتي لك وتحياتي لك.
1: شكرا ونقول لك سلامتك علي وإن شاء الله يعني الشفاء التام لك، منتمنى لك. تحياتي لك إلى كل مستمعينا في العراق. سأكتفي بهذا القدر من الأسئلة والأجوبة. دكتور سلوان العبيدي أشكرك على كل الأجوبة التي أعطيتنا إياها على أسئلة مستمعينا، كما لمستهم بحاجة إلى استشارة أولية. أشكرك على مساهمتك معنا في مهمة التوعية الصحية اليوم. أذكر بأنك استشاري في الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام. كنت معنا على الخط مباشرة من العراق. تحية كبيرة لك من باريس إلى بغداد. شكرا لكم مستمعينا على تفاعلكم الرائع معنا وعلى متابعتكم لكل حلقاتنا. شكرا ريتا محمود، شكرا شاهيناز. عودة إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير. إلى اللقاء. باي باي.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: روبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: قراءة في الصحف العربية، نظرة شاملة على الأحداث الجارية في العالم والبلدان العربية من خلال صحافة المشرق والمغرب لفهم الديناميكيات الإقليمية وتداعياتها العالمية. يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية في 26 دقيقة بتوقيت باريس. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم.
2: الرابعة صباحاً بتوقيت باريس. صباح الخير مستمعينا أينما كنتم في هذه الفترة الصباحية.
3: هذه الفترة صباح مونتي كارلو الدولية مستمعينا تستمر معكم على مدى 4 ساعات بفقراتها المتنوعة، سياسية، رياضية، ثقافية، اقتصادية، ويرافقكم في تقديم هذه الفقرات اليوم من وراء الميكروفون عزيز المنجلي
2: وآدم ديابيرا.
3: صباحك سعيد عزيز.
2: صباح الخير آدم. وسيتناوب معك اليوم آدم في تقديم فتراتنا الصباحية أمل بيروك،
3: وأيضا ستكون معنا ستكون معنا شيرين ناصر في الصحف العربية والفرنسية، ولميس زين الدين في مواجيز الأخبار.
2: وعلى الهندسة الصوتية والتقنيات سيكون معنا تيو رودوي، وفي التنسيق وليد الصقر. والآن مع أولى نشراتنا الإخبارية معك آدم ديابيرا.
3: في عناوين هذه النشرة:
4: تقاطعت مواقف
3: السفير الأمريكي في لبنان يبرر استمرار الهجمات الإسرائيلية في على لبنان بعدم التزام حزب الله بوقف النار، والرئيس اللبناني يقول إن التفاوض هو الخيار الوحيد لتحرير الجنوب. وزير الخارجية القطري يزور طهران لبحث خفض التصعيد بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وحرية الملاحة في مضيق هرمز. والحرس الثوري الإيراني يؤكد الاتفاق مع عمان بشأن مياه المضيق وعائداته. ترامب يقلل من أهمية زيارة مدير CIA إلى موسكو، والكرملين يقول إن مباحثات المسؤول الأمريكي مع نظرائه في روسيا كانت إيجابية.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: مرحبا بكم. وسط مواصلة الجيش الإسرائيلي لغاراته وقصفه المدفعي وعمليات التجريف والتفجير في مناطق متفرقة بجنوب لبنان رغم الاتفاق الإطاري بين البلدين، وسط ذلك اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات مع تل أبيب تبقى الخيار الوحيد لتحرير الجنوب ونشر الجيش على طول الحدود، فيما توقع السفير الأمريكي لدى بيروت استمرار الهجمات الإسرائيلية متهما حزب الله بعدم الالتزام من جانبه بوقف إطلاق النار. من بيروت نيكولا نصيف.
4: تقاطعت مواقف رئيس الجمهورية جوزيف عون أمس مع السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى حيال حزب الله، بينما قال عون إن لا خيار سوى استمرار التفاوض مع إسرائيل مع أنه ليس سهلا وليس سريعا وفيه عراقيل وصعوبات، لكنه أفضل من مواصلة الحرب التي لم تفضي إلا إلى الويلات. قال عيسى مبررا الاعتداءات الإسرائيلية أنها ستتواصل ما لم يلتزم حزب الله وقف النار ويسلم سلاحه. توافق عون وعيسى على المضي في التفاوض وإن بلا نتائج سريعة، تأكيدهما أن البديل من التفاوض هو استمرار الحرب إلا إذا سلم حزب الله سلاحه، وهو ما يرفضه الحزب. أكد الرئيس اللبناني أيضا من دون أن يسمي حزب الله لكنه يعنيه أنه يخوض حربا ضد الذي يرفض منطق الدولة. على أن حصيلة مواقف الرئيس اللبناني والسفير الأمريكي البارحة تضع الوضع الداخلي في استنزاف مفتوح طويل الأمد، يرجح البعض استمراره إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية على الأقل. استنزاف سياسي عبر تجويد مفاعيل الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ورفض إسرائيل الانسحاب من الجنوب، واستنزاف عسكري من خلال استمرار الغارات وأعمال التفجير وجرف البيوت في الجنوب. نقول نصيف بيروت، مونتي كارلو الدولية.
3: هذا وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في روما في شهر أيلول المقبل، مؤكدا أن دعم روما للمسار التفاوضي، وأضاف أن تحقيق السلام في لبنان سيسهم في تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع من وصفهم بالمتوحشين الذين يحكمون إيران، وذلك في معرض إشادته بأكبر هجوم اقتصادي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران. إيران التي أكد رئيسها أن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا من العقوبات التي فرضتها والرامية إلى خنق اقتصادها. يأتي ذلك فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الاتفاق الذي تتم مناقشته مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز يشمل تقاسم أي أعداد يتم تحصيلها من المضيق، وذلك غداة زيارة وزير خارجية عمان لطهران بهذا الخصوص. منى ذويبية والمزيد.
5: أعلنت إيران التوصل إلى تفاهمات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. المتحدث باسم الحرس الثوري قال إن المفاوضات أسفرت عن اتفاق حول حصة كل دولة في مياه المضيق وكذلك حصة إيران وعمان من عائداته، متهماً الولايات المتحدة بعرقلة استكمال الاتفاق. من جهته كشف نائب وزير الخارجية الإيراني مزيدا من تفاصيل الترتيب المؤقت قائلا إن مسار الدخول إلى الخليج سيمر عبر المياه الإيرانية، بينما سيكون مسار الخروج عبر المياه العمانية مع تغيرات أوسع في تنظيم حركة العبور. كما أكد أن إعادة فتح المضيق بالكامل يبقى مرتبط بتلبية مطالب إيران. في موازاة ذلك أكدت طهران أن ترتيب المقترح لا يشمل مرور السفن العسكرية، وعبرت الولايات المتحدة عن معارضتها للاتفاق المقترح وللترتيبات التي قد تمنح إيران وعمان إدارة مشتركة لحركة الملاحة، ما يعني أن الاتفاق لا يتحدث فقط عن ممر ملاحي بل عن تقاسم المياه والعائدات وإعادة صياغة قواعد إدارة مضيق هرمز.
3: في هذه الأثناء هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت فجر اليوم أن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف غير محدد تسبب في اندلاع حريق على متنها، ولم تحدد جنسية الناقلة ولا وجهة إبحارها. من المقرر أن يزور وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم طهران لبحث خفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وتهيئة الظروف الملائمة للحوار، إلى جانب حرية الملاحة في مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لم يمت وبحسب اعتقاده، لكنه أصيب بجروح بالغة كما يقول الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي الذي قلل في موضوع آخر من أهمية الزيارة غير المعلنة التي قام بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى موسكو، واصفا إياها بأنها شبه روتينية. كما نفى صحة الادعاءات التي ربطت هذه الزيارة بتهديدات عسكرية روسية محتملة لحلف الناتو. من واشنطن هشام ملحم.
6: هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية منذ الزيارة التي قام بها قبل 5 سنوات ويليام بيرنز لينقل إلى الرئيس بوتين تحذير الرئيس جوزيف بايدن آنذاك بعدم غزو أوكرانيا. وبدأت روسيا غزوها لأوكرانيا بعد بضعة أسابيع من زيارة بيرنز، فهل حمل راتكليف تحذيرا مماثلا لموسكو؟ وامتنع المسؤولون الأمريكيون عن شرح أسباب الزيارة إلى أن أعلن الرئيس ترامب أمس في مقابلة أن الزيارة هي شبه روتينية، نافيا أن يكون هدفها تحذير بوتين بعدم امتحان عزيمة حلف شمال الأطلسي الناتو، على الرغم من التقارير التي قالت العكس. وحين سؤاله عما إذا كانت زيارة لبحث العقوبات ضد إيران أو تحذير بوتين ضد اختبار حلف الناتو، قال ترامب إنه يكره أن يخيب أمال الناس، موحيا إن راتكليف ناقش الجهود الرامية إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية. وكان ترامب قد استقبل راتكليف يوم أمس بعد عودته من موسكو. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نشرت قبل أسبوعين تقريرا جاء فيه أن أجهزة الاستخبارات المركزية قلقة من قيام الرئيس بوتين بعمل متهور بسبب إخفاقه في هزيمة أوكرانيا. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
3: ووصف الكرملين محادثات مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في موسكو بأنها كانت إيجابية. قضى 9 أشخاص في ضربة أوكرانية استهدفت حافلة ركاب بشرق أوكرانيا المحتل وفق ما أعلنت السلطات التي نصبتها روسيا في منطقة لوغانسك. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه زار القوات الأوكرانية في منطقة قريبة من تقاطع الجبهتين الشرقية والجنوبية، حيث تقول كييف إن جيشها تمكن مؤخرا من استعادة أراض من الروس. تتصاعد المخاوف في بريطانيا من أن تكون روسيا قد بدأت الإعداد لرد مباشر على الدعم العسكري البريطاني المتزايد لكييف. من لندن هدى الحسيني.
7: حذر مسؤولون أمنيون بريطانيون رئيس الوزراء أندي بيرنهام من أن موسكو قد ترد بصورة مباشرة على تنامي الدعم العسكري البريطاني لأوكرانيا، ولا يدور القلق هنا حول هجوم روسي واسع على بريطانيا، بل حول عملية محدودة ومدروسة تبقى دون المستوى الذي يستدعي ردا عسكريا جماعيا من حلف شمال الأطلسي، وقد تكون الضربة هجوما إلكترونيا يعطل منشآت حيوية أو حريقا متعمدا أو عملا تخريبيا أو هجوما بمسيرة على مصنع بريطاني ينتج أسلحة لأوكرانيا. وترى الأجهزة الأمنية أن روسيا قد تحاول إخفاء مسؤوليتها بحيث يبدو الهجوم صادرا عن جهة مجهولة، وكانت موسكو تعتقد أن بيرنهام سيكون أقل تشددا من سلفه كيرستارمر، لكنها أعادت حساباتها بعدما أكد أن دعم بلاده لكييف لن يتغير ولن يتراجع. ورد بيرنهام بوصف التهديدات الروسية بأنها مشينة، مؤكدا أن بريطانيا لن تتخلى عن أوكرانيا، إلا أن التحدي أمام حكومته يبقى في حماية المنشآت العسكرية والبنية الأساسية ومنع موسكو من تنفيذ ضربة غامضة يصعب إثبات مصدرها أو تحديد الرد المناسب. هدى الحسيني، لندن، مونت كارلو الدولية.
3: قضى أكثر من 160 شخصاً معظمهم من الأجانب جراء فيضانات وانزلاقات تربة ضربت الحدود بين النيبال وإقليم التبت الصيني، في حين هرعت فرق الإنقاذ بحثا عن مئات ما زالوا في عدد المفقودين. داس رجل بسيارته مجموعة من الأشخاص في مدينة كون بشمال غرب فرنسا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين بحسب ما أفادت الشرطة ورجال الإطفاء. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني خلال زيارته إلى مايوت عن تشديد مكافحة الهجرة غير النظامية عبر تعزيز المراقبة بالطائرات المسيرة، إلى جانب إجراءات لدعم التنمية في الأرخبيل الفرنسي. تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد سياساتها بشأن الهجرة عبر إجراءات جديدة تطال دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. سامية الأشراقي.
8: تعمل وزارة الخارجية الأمريكية بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلية على تحديد أجانب دخلوا البلاد بتأشيرات لغير المهاجرين ثم تقدموا بطلبات لجوء بهدف البقاء فيها بشكل دائم. وتعتبر الإدارة أن هؤلاء استخدموا تأشيرات السياحة أو العمل لغاية تختلف عن الغرض المعلن عند دخولهم، وهو ما تصفه بأنه احتيال يستوجب إلغاء التأشيرة. ومن المقرر تنفيذ عمليات الإلغاء تدريجيا، فيما أعلن البيت الأبيض أن عدد الأشخاص المعنيين قد يصل إلى 200,000، وصفا العملية بأنها الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة. وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع لتشديد الهجرة، فمنذ عودة ترامب إلى السلطة في كانون الثاني يناير 2025 ألغت واشنطن 175,000 تأشيرة لأسباب مختلفة، كما شددت السلطات شروط منح التأشيرات ووسعت نطاق التدقيق في المتقدمين ليشمل نشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الحصول على تأشيرة هو امتياز وليس حقا. وفي مواجهة هذه السياسة قضت قضية فيدرالية الأسبوع الماضي بعدم قانونية تجميد إجراءات التأشيرات التي تتيح الإقامة الدائمة.
3: هذا وأقرت ولاية نيويورك قانونا يمنع الشرطة المحلية من التعاون مع وكالة الهجرة الأمريكية إلا في حالات الجرائم أو الجنح المثبتة، في وقت تتزايد فيه إذن اعتقالات المهاجرين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. أعلن خفر السواحل الإيطالي عن العثور على جثامين لأشخاص قبالة سواحل تونس يعتقد أنها لمهاجرين لقوا مصرعهم في عرض البحر الأبيض المتوسط خلال محاولتهم العبور بقارب باتجاه إيطاليا. لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وأصيب العشرات أمس جراء حرائق غابات في شمال شرق الجزائر، حيث اضطرت السلطات لإجلاء عائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية بحسب وزارة الداخلية في هذا البلد. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الأولى ضمن فترة صباح مونت كارلو الدولية. أعود وأذكركم بأبرز عناوينها. السفير الأمريكي في لبنان يبرر استمرار الهجمات الإسرائيلية على هذا البلد بعدم التزام حزب الله بوقف النار، والرئيس اللبناني يقول إن التفاوض هو الخيار الوحيد لتحرير الجنوب اللبناني. وزير الخارجية القطري يزور طهران اليوم لبحث خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وحرية الملاحة في هرمز، والحرس الثوري الإيراني يؤكد الاتفاق مع عمان بشأن مياه المضيق وعائداته. ترامب يقلل من أهمية زيارة مدير CIA غير المعلنة إلى موسكو، والكرملين يقول إن مباحثات المسؤول الأمريكي كانت إيجابية. فيضانات مدمرة في النيبال، مئات السياح في عداد المفقودين. ابقوا معنا، نواصل معكم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
3: معك عزيز، كيف هو الطقس في منطقة الشرق الأوسط اليوم؟
2: في الخليج وبغداد وصنعاء آدم، والبداية في الرياض، طقس صافي والحرارة 44 درجة. في الكويت أجواء صافية والحرارة 41 درجة. 39 درجة في المنامة مع طقس صافي ورطب. في الدوحة أجواء صافية والحرارة 42 درجة. 41 درجة في أبوظبي مع طقس صافي. أما مسقط فأجواء صافية ورطبة والحرارة 34 درجة. 28 درجة في صنعاء مع غيوم متفرقة واحتمال أمطار. وأخيرا بغداد، طقس صافي وشديد الحرارة 46 درجة.

0: الآن إلى فقرة خبر وتحليل، هي اليوم مع عبد الوهاب بدرخان.
1: غدا رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، الأكراد يعلنون اندماجا نهائيا في الدولة، لكن الدروز في السويداء يكررون رغبتهم في الانفصال للانضمام إلى إسرائيل.
2: خلال يوم واحد أول من أمس الثلاثاء، وبعد رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أعلن عن الخطوة النهائية لاندماج المكون الكردي في مؤسسات الدولة السورية، فيما صدر تأكيد جديد من محافظة السويداء عن رغبتها في الانفصال والانضمام إلى إسرائيل. وأعلن مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية قصد انتهاء مهمة تنظيمه وحله كقوة عسكرية مستقلة، وبالتالي اندماجه في إطار الدولة، وقدم ذلك

0: إلى عالم المسرح والرقص لنا الآن إلى عالم الفنانة شيماء شكري.
1: وومب أو رحم هو عنوان عمل مصممة الرقص والراقصة شيماء شكري الذي قدم قبل أيام هنا في فرنسا ضمن مهرجان أوغياك لمسرح الشارع. يغوص في حيثيات الرحم الأنثوي ودلالاته العضوية والإنسانية والنفسية وحتى الروحية. يؤدى على إيقاعات الفنان أحمد صالح الإلكترونية ضمن غابة غناء تكسوها أشجار البلوط العالية.
2: إن أنا بعرض في غابة في استابل حسنة، في طاقة رهيبة في المكان، والعرض نفسه ابتدى في اليونان. إحنا عملنا إقامة فنية هناك، وكنا بنروح على دلفي وبنروح على شجر الزيتون وبنروح على البحر وبنروح على المعابد كلها، وبنعمل زي ارتجالات مع الموسيقى والحركة، وبعدين ابتدينا نشتغل في المسرح. فنحنا نرجع تاني نعرض في الطبيعة، بالنسبة لي ده حاجة زي حلم وزي دورة كاملة كده عدت على الشغل. فأنا مبسوطة جدا أن أنا هنا. يعني أنا بالنسبة لي جوه العرض ده بسأل تساؤلات مختلفة، بحلل الموضوع بشكل جسدي وبشكل لغوي وبشكل ليه علاقة بالتاريخ. ومثلا رحم أساس بتاع الكلمة فيها رحمة، فيها رحمن، فيها رحيم، فيها يرحم مرحوم. فده كده جزء من العربي عندنا غني جدا، فكرة الجنين هو جوه الجنة، فده عالم. وبعدين في عالم تاني ان هستيريا، كلمة هستيريا يعني وومب بالجريكي. ففكرة ان المرأة اتحطت بان هي هستيريكال، وان هي اي حاجة بتعملها معناها ان هي بره شعورها، وان كلمة رحم اتشكلت بالشكل ده في ثقافة تانية. دلوقتي بقى ايه اللي بيحصل وحرية الجسم عند الستات عاملة ازاي؟ لو اتكلمنا ان ده المكان اللي كلنا خرجنا منه بنعمله ازاي؟ بنعمل الطبيعة ازاي؟ فدي تساؤلات بالنسبة لي كانت مهمة زي اطرحها يعني من خلال العرض. وبشكل كوريوغرافي بالنسبة لي كان مهم جدا ان احنا نشوف ازاي ان كل الناس اللي جاية من الارض الحركة بتاعتهم الرقص بتاعهم بيبدأ من الحوض. الرقص الشرقي، الرقص التركي، الرقص الهندي، الرقص اللي من بولينيزيا، من هاواي،
3: الأفريقي
2: جدا. ففكرة ان ده المركز اللي اي طقس بيطلع منه، وازاي بيحصل عليه رقابة دلوقتي، ازاي بيحصل عليه
1: تراكمات،
2: وان العالم قعد على كراسي وبقى يلبس بنطلونات وقفل الجزء ده، وبقى فيه زي بروتكشن كتير وحذر كتير، فازاي الحد قفل. يعني العرض دعوة لان احنا نبص على التناقضات دي ونشوف عايزين نعمل فيها ايه.

0: الموسيقى أحمد صالح. أني هذه هي جولة ثقافية. باي باي،
1: إلى اللقاء لينا.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: أي حد يمكن أن تستجيب الصين فعلا للضغوط الأمريكية وتخفض تعاملاتها الاقتصادية مع إيران؟
1: نعم، الأرجح أن نشهد استجابة جزئية وليس التزاما صينيا كاملا. الصين سترفض بالتأكيد سياسيا الاعتراف بالعقوبات الأمريكية الأحادية، لكنها في الوقت نفسه ستوازن بين علاقتها مع إيران وبين مصالحها الأوسع مع الاقتصاد العالمي. البنوك الصينية الكبرى مرتبطة بشدة بالدولار وبالحركة التجارية وبالأسواق الدولية، ولذلك قد تتجنب تلك البنوك التعامل المباشر مع إيران إذا أصبح الثمن هو فقدان الوصول إلى النظام المالي العالمي والأمريكي. في المقابل قد تستمر أجزاء من التجارة الصينية عبر مصاف صغيرة وما تسمى بأباريق الشاي، وكذلك عمل الوسطاء وشبكات الدفع من خلال منظومات دفع بديلة أقل انكشافاً على الولايات المتحدة. الصين تعمل أيضاً منذ سنوات على تقليل هذه الهشاشة والاعتماد الكبير على الدولار من خلال توسيع استخدام اليوان الصيني ونظام المدفوعات العابر للحدود واتفاقيات مبادلة العملات، لكن هذه الأدوات لا تزال حتى الآن لا تستطيع تعويض التعامل بالدولار بشكل كامل. لذلك قد نشهد ما يمكن تسميته بالامتثال الانتقائي من قبل الصين، بمعنى أن المؤسسات الصينية الكبرى والمتوسطة قد تخفض انكشافها على إيران، بينما تستمر بعض التجارة من خلال قنوات أقل ارتباطاً بالنظام المالي الأمريكي.
0: كنتم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
2: من الاقتصاد إلى الرياضة عزيز، اليوم الأخبار الرياضية مع صدام صديق. وفيها
3: يتطرق صدام إلى الفوز الكبير لريال مدريد في الدوري الإسباني وقرعة أبطال أوروبا، ويختم مع كأس القارات للأندية وأخبار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
4: صباح الخير، البداية مع تكملة جولات الأسبوع الأول من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتصار كبير لريال مدريد في مباراة الأولى على أرضه على البرنابيو بأربعة أهداف مقابل هدف على ضيف ريال سوسيداد، تألق لنجم الكرة الفرنسية وقائد ديوك كيليان مبابي الذي سجل ثلاثة أهداف هاتريك، هدف لفينيسيوس جونيور على الفوز. يرتقي الريال إلى النقطة السادسة في صدارة البطولة. اليوم حمل لقب برشلونة يلعب على أرضه في مواجهته الثانية في الموسم في مباراة قوية في مواجهة أتلتيك بلباو. البرشا كان قد فاز في اللقاء الأول أمام إلتشي بخماسية دون رد. في الملحق المؤهل لمرحلة الدوري من دور أبطال أوروبا لكرة القدم، مغادرة ليون الفرنسي بالخسارة على أرضي بالأمس من ضيفي فنربخش التركي بهدفين مقابل هدف، وكانت نتيجة الذهاب انتهت على التعادل بهدف لكل فريق. تأهل إلى مرحلة الدوري أيضا لأيك أثينا اليونانية وفايكينغ النرويجي من جهته على حساب دينامو زغرب الكرواتي. هذا وتجرى اليوم قرعة مرحلة الدوري من دور أبطال أوروبا لكرة القدم في عمارة موناكو، وتضمن مرحلة الدوري مشاركة 36 ناديا وفقا للنظام الجديد، ويلعب كل نادي مع 8 أندية مختلفة بواقع 4 مباريات على الأرض و4 مباريات خارج الأرض، وتأهل 8 أندية أولى إلى دور 16 بشكل مباشر. أبرز الأندية في مرحلة الدوري باريس سان جيرمان حمل لقب في آخر موسمين الذي يتواجد ضمن أندية المستوى الأول رفقة توصيف الموسم الماضي أرسنال الإنجليزي وريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد من إسبانيا، وتواجد أيضا لمانشستر سيتي وليفربول من إنجلترا وإنتر ميلان الإيطالي. في المستوى الثاني من الأبرز مانشستر يونايتد الإنجليزي، روما الإيطالي، دورتموند الألماني، أستون فيلا الإنجليزي، وفي المستوى الثالث من الأبرز نابولي الإيطالي، فينورد الهولندي، غالاتاساراي السرائي التركي، وليل الفرنسي، وفنربخشة التركي. وفي المستوى الرابع من الأبرز شتوتغارد الألماني، لانس الفرنسي، وكومو الإيطالي. هذا يلتقي كل فريق بخصمين من كل مستوى، وتقام مباراة الجولة الأولى بين 8 و10 من أيلول سبتمبر المقبل، والجولة الختامية لمرحلة الدوري في 27 من كانون الثانية يناير 2027. إلى قرعة الدور الثالث من جولات كأس الرابطة الإنجليزية، أبرز المواجهات: لقاء مرتقب بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير، حبل لقب مانشستر سيتي في مواجهة نورويتش سيتي، بطل إنجلترا أرسنال في مواجهة إبسويتش تاون، ومانشستر

مانشستر يونايتد على أرض في مواجهة برايتون وغيرها من الجولات. في أخبار الانتقالات الصيفية، أعلن بالأمس مانشستر سيتي الإنجليزي عن صفقة المغربي الشاب أيوب بوعدي الذي وقع عقدا مع وصيف البطولة الإنجليزية حتى 2031، وتشير التقارير إلى أن قيمة الصفقة لصاحب 18 سنة تصل إلى 100 مليون يورو. وكان مان سيتي قد تخلى مؤخرا عن خدمات البرازيلي سافينيو إلى نادي توتنهام سبير الذي يترقب من جهته التعاقد مع المصري عمر مرموش قادما أيضا من السيتي، وذلك بعد الاتفاق المبدئي بين الناديين. في كأس القارات للأندية، انتصار الأهلي السعودي بطل أبطال آسيا للنخبة على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدف دون رد بالأمس عن طريق صالح أبو الشمات في اللقاء الذي أقيم في جدة. المواجهة انتهت على فوز النادي السعودي والتأهل بالتالي لمقابلة الفريق الجنوب أفريقي ماميلودي سان داونز بطل أبطال إفريقيا في الدورة الثانية، مباراة تقام في بريتوريا. في أخبار أزمة الفيفا، أشارت تقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيتراجع عن تهديده بمقاطعة مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم على خلفية المحاولة الفاشلة لرئيس الفيفا جاني إنفانتينو لبيع حصص في كأس العالم. وستعقد الاتحادات الوطنية الأعضاء في ويفا في موناكو اجتماعا اليوم قبيل السحب قرعة دور أبطال أوروبا والمسابقات الأخرى. وتشير التقارير إلى أن الويفا باتت مقتنعة بأن الضمانات التي سعت للحصول عليها من الاتحاد الدولي لكرة القدم قد تحققت، وبالتالي العودة للمشاركة في المسابقات الدولية. بإذن الله، أخبار رياضية للقاء.

0: والتي تجعل من القضية وما يحدث في السودان يعني صوتا مسموعا لهؤلاء الأشخاص. هذا النوع من التظاهرات مهمة جدا بالنسبة لك أنت، ولو أنه لن تأتي إلى باريس ولكنك تشارك بهذا العمل.
1: حقيقي المهرجان بتاع مهرجان الكويت هو مهرجان أنا بعتبره مهم جدا وعامل لفتة مختلفة من باقي المهرجانات حتى السودانية وحتى المهرجانات الأخرى اللي تعرضت فيها أفلام سودانية. اللفتة هو جمع أكبر عدد من الأفلام السودانية، وأعتقد إنه هو المشاهد هنا حيقدر يفهم طبيعة السودان من الدايفرسيتي الكبير بتاع الأفلام دي، وجمع أفلام ما بين أجيال مختلفة، ونقطة القوة في مهرجان الكويت أنا بعتبر إنه هو قاعد يحاول يسلط الضوء على أشخاص أو مخرجين أو أفلام ما لقت حظها في الشوف أو في الرؤية. فدي لفتة كويسة جدا. أنا بشكر منظمين مهرجان أركويت.
0: ما هو مضمون مشاركتك عزيزي حسن؟
1: أنا مشارك بفيلمين. فيلم الأول هو فيلم نساء الحرب، هو فيلم وثائقي بيوثق لنساء يعني جربا ويلات الحرب والانتهاكات المرت بهم أثناء فترة الحرب، ولكن ليس حرب 2000 و يعني أبريل 2015 صح؟
0: أوكي.
1: يا.
0: 2015. طيب الفيلم الأول نساء 2015. الحرب والثاني؟
1: نساء الحرب، والفيلم الثاني هو الفيلم فنانون في المنفى، هو فيلم بيوثق أيضا فيلم وثائقي بيوثق لرحلة لجوء ثلاثة موسيقيين ما بينهم رابر وما بينهم لاعب كاخون وما بينهم مقني أو بروديوسر. فهو يعني بيكون الفيلم بيعرض المعاناة في المنفى واللجوء وتجربة اللجوء ومستقبلهم الدمر وكيف المحاولات اللي قاعدين يحاولوها لأنهم ينجوا من خلال الموسيقى.
0: من خلال الموسيقى، كيف تقرأ ما يحدث اليوم في السودان، خصوصا وأن يعني الحرب مستمرة، ولكن هناك نوع من عدم أو عدم يعني ظهور، مش عدم ظهور يعني نحن نعلم ما يحدث ولكن الأمور غير مروجة على مستوى دولي، شوي الإعلام يتحدث قليلا ولكن مش كتير، فكيف يعني كيف تقرأ أنت الأمر وكيف ترى الوضع في السودان؟
1: صراحة الوضع في السودان معقد جدا، وصراحة الصوت بتاع الحرب طاقي على الصوت بتاع السلام والمنادين بالسلام، وده أنا قاعد أشوفه في فكرة المناصرة، يعني في جاب كبير في فكرة المناصرة لقضايا السلام ومدى احتياجنا نحن كسودانيين للسلام. ما في قنوات أو صحف أو مجلات ممكن تساهم في إنه في محاولات أكيد فردية ومحاولات مؤسسية، ولكن الصوت ما واصل لأنه ما في تضافر بتاع جهود، ما في كولابريشن مع بعض أعتقد. لكن في محاولات أعتقد إنه هي ما سيئة، ولكن استيل صوت الحرب هو أعلى من من من من من من من صوت السلام، وده بيخلينا إنه نحن نساهم مساهمات بسيطة لأنه نحن نعرض الحرب من زاوية إنسانية ومن خلال الأفلام، من خلال الفيديوهات القصيرة اللي نحن بننتجها وزملائي، ومن خلال الفيديو كليبس أيضا الممكن تساهم في التضامن مع

0: القضية السودانية.
1: جميل جميل. طيب لماذا لن تأتي إلى باريس؟ هل هي مشكلة أوراق فيزا أم أنك مشغول فقط ربما بإعداد فيلم آخر؟
0: أعتقد هي مشكلة التمويل، هي واحدة من الحاجات. الحالات على حسب المعلومات أو الإيميل الجاني إنه هو مسألة التمويل هي أحد التحديات الحالة بيني وبين وصولي لباريس، ولكن no worries زي ما يقولوا، يعني إن شاء الله الناس تنسق لقدام في زيارات زيارات أخرى يعني.
1: والله أنت دبلوماسي جدا في طريقة في الإجابات يا عزيزي حسن. أنت خايف من شنو؟ يقولوا السودانيين أنت من شنو خايف يا صديقي؟
0: مش خايف، لكن أعتقد أنه دائما بندي الأعذار لأنه أنا قريب لفكرة التمويل بتاع الأفلام وقريب عارف التعقيدات وعارف يعني قادر ألقى العذر للأشخاص المنظمين يعني.
1: قادر yeah. تلقى العذر يعني تلتمس العذر للمنظمين.
0: Exactly. أيوة.
1: أوكي أوكي. طيب. المخرج والمصور والفاعل الثقافي حسن الجدال، نتمنى لك التوفيق، وأيضا يعني أتمنى بصراحة يعني في كل مرة أستضيف فيها مخرجين ويعني كل من يقوم بأفلام من هذا النوع أن تكون الفرصة لهذه الأفلام أن تعرض أيضا للجمهور، فجميل جدا أن تشارك في المهرجانات، ولكن أن تبقى حبيسة المهرجانات هذا للأسف. هناك أفلام رائعة ليس بإمكان الجمهور متابعتها لأنه يجب أن تكون تعرض أول مرة في مهرجان ما مثلا، فهذا الشيء أرى بأنه للأسف حزين.
0: نعم يعني أنا تنهدت هنا لأنه نعم حقيقي يجب أنه يكون في منصات أخرى لعرض الأفلام، ولكن حقيقة نحن في السودان بنواجه تعقيدات كبيرة جدا في أو عموما نحن فكرة السينما، نحن عندنا جيلين من السينما، جيل قديم وجيل الآن هو شقال، والجيل الشقال هو قاعد يلقى تحديات كبيرة في فكرة إنه هو يتعارض أفلام سودانية داخل السودان، وكمية من الأفلام السودانية الممكن مش هو ما دائما هو بيكون في حظري لفيلم محدد، ولكن بيكون هناك في حظر للنشاط السينمائي داخل السودان.
1: أكيد أكيد لأن الوضع غير مستقر.
0: حتى في الأوضاع اللي كانت مستقرة قبل الحرب يعني فتسيم يعني الحرب عقدت الأشياء أكثر، لأنه ما ممكن تصور أصلا يعني. هناك الكثير من المخرجين والكتاب لديهم الأفكار الآن لأنه هم يصنعوا أفلامهم الجديدة ويحكوا عن السياق السوداني الآن، ولكن تحديات البرميشن والموافقات الأمنية والتصوير في ظروف، حتى إذا كانت القصص هي ما بتتكلم عن الحرب مباشرة، هل قصص إنسانية أو قصص أي كانت القصص الموجودة، ولكن نحن محتاجين للسودان as a location لأنه نحن نصور فيه. فهم الآن نحن أو في أسعى الآن محاولات لأنه أشخاص سودانيين أو مخرجين سودانيين قاعدين يصوروا خارج السودان، فدي هنا بيكون في جاب بتاع شوف لأنه نحن أكيد أكيد المباني ما ياها المباني الشوارع ما ياها الشوارع، ففكرة التحديات دي بتخليك إنك أنت قصتك تمشي ما بنفس اللي أنت عاوزه تشوفه بعدين يعني.
1: أوكي يعطيك صحة حسن الجدال على كل هذه المعلومات، تذكر بأنك مخرج ومصور وفاعل ثقافي، يعطيك صحة صديقي، شكرا لك.
0: شكرا حنان، شكرا على المقابلة، شكرا من كارلو.
1: أهلا وسهلا.

0: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافي شو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في مسقط 92.2 FM. مونتي كارلو الدولية في نابلس 97.3 FM. تستمعون إلى مونتي كارلو الدولية في لبنان في صيدا وطرابلس 103.3 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: تمام 9 بتوقيت باريس. إلى نشرة أخبار هذه الساعة مع زميلتي إيمان الحمود. صباح الخير إيمان.
2: صباح الخير حنان. نبدأ هذه النشرة بالعناوين. رغم تصاعد الضغوط الدولية، نتنياهو يتعهد بمواصلة إقامة المستوطنات في الضفة الغربية. الحرس الثوري يكشف عن اتفاق حول هرمز مع عمان، ووزير الخارجية القطري اليوم في إيران. فيضانات مرعبة في النيبال والمئات في عداد المفقودين.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواصلة إقامة مستوطنات في الضفة الغربية رغم تصاعد الضغوط الدولية، وتوعد بموجة كبيرة من الهجرة إلى الأراضي الفلسطينية. نتنياهو يستعد بطبيعة الحال لمواجهة صعبة في الانتخابات التشريعية المقبلة في تشرين الأول أكتوبر، وهو ما يبرر استخدام ملف المستوطنات كورقة في هذا الاستحقاق الانتخابي. فلنستمع إلى ما قاله مراسلنا في القدس زياد حلبي هذا الصباح.
3: هذه الأيام عشية الانتخابات الإسرائيلية، واضح بأن لا توجد أي ضوابط الآن حتى وفق المراقبين في إسرائيل لما يتعلق بمشاريع الاستيطان في الضفة الغربية. نتنياهو قال إن هذه الحكومة بنت عمليا أو أقامت 104 مستوطنات. ليس ذلك فقط، أيضا طلب من الجيش الإسرائيلي أن يقر وفعل ذلك نقاط نفوذ كما تسمى، أي توسيع مستوطنات قائمة في السنوات المقبلة في أنحاء الضفة الغربية. يفسر ذلك بأن الحكومة الإسرائيلية واليمين في إسرائيل يريد أن يغازل القاعدة اليمينية من خلال مشاريع الاستيطان من ناحية بسبب الانتخابات، ولكن بسبب آخر أيضا وهو منع قيام دولة فلسطينية. لهذا منطقة إيوان الواقعة بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم التي تعرضها بشدة حتى الولايات المتحدة، هذا مشروع استراتيجي، بمعنى البناء في هذه المنطقة يعني منع قيام دولة فلسطينية متواصلة الأطراف، لأنه عمليا يقوم ببطر الضفة الغربية بين شمال وجنوب بشكل كامل.
2: استمعتم إلى مراسلنا في القدس زياد حلبي. وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني اليوم في طهران لمباحثات تتعلق بمضيق هرمز وملف الحرب في الشرق الأوسط. الرئيس الإيراني أكد أن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا من العقوبات الاقتصادية الرامية إلى خنق بلاده، فيما أعلن الحرس الثوري أن الاتفاق الذي تتم مناقشته مع عمان بشأن هرمز يشمل تقاسم العائدات بين الجانبين في تحد واضح لواشنطن. من جهتها أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف غير محدد تسبب في اندلاع حريق على متنها، ولم تحدد جنسية الناقلة ولا وجهة الإبحار. قام مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA بزيارة غير معتادة إلى موسكو هذا الأسبوع. المصادر الإعلامية الأمريكية قالت إن الزيارة جاءت لتحذير روسيا من شن هجوم على حلف الناتو، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلل من شأن هذه المعلومات، كما ينقل من واشنطن مراسلنا هشام ملحمة.
4: هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها مدير الوكالة الاستخبارات المركزية منذ الزيارة التي قام بها قبل 5 سنوات ويليام بيرنز لينقل إلى الرئيس بوتين تحذير الرئيس جوزيف بايدن آنذاك بعدم غزو أوكرانيا. وبدأت روسيا غزوها لأوكرانيا بعد بضعة أسابيع من زيارة بيرنز. فهل حمل راتكليف تحذيرا مماثلا لموسكو؟ وامتنع المسؤولون الأمريكيون عن شرح أسباب الزيارة إلى أن أعلن الرئيس ترامب أمس في مقابلة أن الزيارة هي شبه روتينية، نافيا أن يكون هدفها تحذير بوتين بعدم امتحان عزيمة حلف شمال الأطلسي الناتو، على الرغم من التقارير التي قالت العكس. وحين سؤالي عما إذا كانت الزيارة لبحث العقوبات ضد إيران أو تحذير بوتين ضد اختبار حلف الناتو، قال ترامب إنه يكره أن يخيب أمال الناس، موحيا إن راتكليف ناقش الجهود الرامية إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية. وكان ترامب قد استقبل راتكليف يوم أمس بعد عودته من موسكو. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نشرت قبل أسبوعين تقريرا جاء فيه أن أجهزة الاستخبارات المركزية قلقة من قيام الرئيس بوتين بعمل متهور بسبب إخفاقه في هزيمة أوكرانيا. هشام ملحم، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
2: روسيا شنت هجمات على أهداف مجددا في أوكرانيا هذه الليلة. أما السلطات النيبالية فقد أعلنت صباح اليوم أن ما يقارب 823 شخصا هم في عداد المفقودين غداة الفيضانات المدمرة والمرعبة التي أودت بحياة 165 شخصا حتى الساعة في منطقة حدودية مع الصين. المشكلة أن ثمة أكثر من 400 سائح أجنبي بين المفقودين أيضا. نعود إليكم وإلى في شو حنان. ونعم
5: شكرا إيمان.
0: كافي شو حنان عبد الله نعمات المطري.

0: نحيي جميع مستمعينا ومستمعاتنا لمن ينضم لنا الآن. فبأمن هانس الإذاعية مايا في الإعداد والتنسيق، ولكي دائما يا حبيبي.
1: يعطيك صحة نعمة، تحياتنا لمستمعينا هذا الصباح، وأيضا تحياتنا لهم مساء في إعادة لبرنامج كافي شو. إذا كنتم في سيارتكم هنا في باريس فلا تنسي يا نعمة، لا تنسوا بالأحرى أن الكل بإمكانه متابعة مونت كارلو من خلال تقنية DAB بلس بالسيارات الحديثة هنا بباريس. وتحية لكل سائقي التاكسي الذين يتابعون الأثير، لأنه مرتين أو ثلاثة، يعني ما باخد تاكسي كتيرة، ولكن مرتين أو ثلاثة التقيت ب يعني سواقين يا نعمات بيعرفوا مونت كارلو، بيسمعوا مونت كارلو، بحبوا كتير
0: مونت كارلو، لأنه احنا ليس لدينا اف ام في يعني كنا موجهين للعالم العربي الإذاعة. فبعد قليل رحنان رح نكون نكمل كافي شو، رح نكون مع مدونة اليوم بقلم جمانة حداد، يليها كوتشينج وتقوية مناعة أطفالنا مع العودة إلى المدارس،
1: بالإضافة لكوتشينج لا تنسوا مذاقات. أما مساحة حرة فتأخذنا إلى يا أصدقاء هذا الصباح، كتاب الرحلة الأوروبية لإبراهيم الجبين. هذا الكتاب الذي يعني بصراحة يعني من خلال حديث إبراهيم تحسين بأنه عبارة عن كتاب رواية تحقيق أكثر مما هي فقط رواية تحكي شخصية شخص ما، وإنما هي أو هو كتاب روائي تحقيقي عن رحلة بين دمشق وباريس وما الذي حدث. ويعني تم النبش والبحث في الذاكرة الدمشقية، الذاكرة ذاكرة الزعيم فخري البارودي. على أي التفاصيل ستكون في اللقاء خلال مساحة حرة.
0: نعم، نتمنى تبقوا برفقتنا طبعا.

0: وصلنا الآن إلى مدونة اليوم بقلم
1: جمانة حداد. ثمة أشخاص
0: يسكنون حياتنا من دون أن نلتقي بهم أبدا.
2: ثمة أشخاص يسكنون حياتنا من دون أن نلتقيهم أبدا. لا أقصد الغرباء ولا أولئك الذين مروا بالقرب منا ولم تتقاطع طرقنا، أقصدنا نحن النسخ الأخرى منا، الأشخاص الذين كان يمكن أن نكونهم لو قلنا نعم بدلا من لا أو لا بدلا من نعم، لو أخذنا تلك الطائرة، لو قبلنا تلك الوظيفة، لو بقينا في تلك المدينة، لو أنجبنا طفلا إضافيا أو لم ننجب أصلا. كل قرار نتخذه لا يفتح طريقا فحسب، إنه يغلق عشرات الطرق الأخرى. ومع ذلك لا أحب الندم، ولطالما شعرت أنه إذا كان لابد من أن نندم فإن الندم على ما فعلناه أقل قسوة من الندم على ما لم نفعله. لذلك لا أنظر إلى الأشخاص الذين لن أكونهم بحسرة، أنظر إليهم بفضول. من كانت ستكون تلك المرأة لو اختارت طريقا آخر عند مفترق ما؟ هل كانت ستكون أسعد، أشد وحدة، أكثر هدوءا، أقل حرية؟ هل كانت ستنظر إلي بدورها وتتساءل عن الحياة التي أعيشها أنا؟ الحقيقة أن معظم حياتنا صنعت من مصادفات صغيرة وقرارات اتخذناها من دون أن نعرف حجمها. كلمة، لقاء، سفر، انسحاب، شجاعة عابرة، لحظة جبن، باب فتحناه لأننا كنا في مزاج جيد ذلك الصباح، ثم أصبح الباب حياة كاملة. ربما لهذا تخيفنا الخيارات الكبيرة، لأننا نعرف في مكان ما داخلنا أننا لا نختار شيئاً فقط، نحن نتخلى أيضاً عن أشياء أخرى. لكن هل يعني ذلك أن علينا أن نحزن عليها؟ لا، ثمة وهم قاس اسمه الحياة التي كان يمكن أن أعيشها، قاس لأننا نقارن واقعاً نعرف كل عيوبه باحتمال لا نعرف عنه شيئاً. نتخيل الطريق الذي لم نسلكه خالياً من الحفر، والمدينة التي لم نسكنها مضاءة دائماً بشمس جميلة. الاحتمالات محظوظة، لم تختبر قط، ولذلك تبدو كاملة. أما حياتنا فاضطرت إلى أن تحدث فعلاً، ولذلك فيها الأخطاء والندوب والخيبات والقرارات السيئة، ولكن فيها أيضاً الجنون واللذة والمغامرات والحب والأشياء الرائعة التي لم تكن لتحدث لو كنا أكثر حكمة أو أكثر حذراً. أنا لا أريد حياة بلا أخطاء، أريد حياة لم يمنعني الخوف من عيشها. جمانة حداد.

0: بكفي شو بعد قليل رح نكون مع الكوتش والدكتورة رافية عويرة الاختصاصية في طب الأطفال للحديث عن موضوع مهم جدا.
1: ونتحدث عن الأطفال يا أصدقاء. أعلنت حكومة سنغافورة عن زيادة كبيرة في المساعدات المالية المقدمة للأسر في محاولة لمواجهة الانخفاض القياسي في معدلات الإنجاب يا نعمت. وبموجب الإجراءات الجديدة يمكن أن يحصل كل طفل سنغافوري على دعم حكومي إجمالي يقارب 50,000 يورو حتى سن 17 سنة تخيلي. إلى جانب إجازات إضافية للوالدين وتسهيلات الحصول على مساكن مدعومة وكل هذه الأمور الخاصة بالأسر والطفل. وتأتي هذه الخطوة في وقت سجل فيه معدل الخصوبة في البلاد تخيلي معايا 0.87 طفل لكل امرأة عام 2025، بمعنى تقريبا ولا طفل
0: ولا صفر
1: تقريبا، وهو من أدنى المعدلات عالميا وأقل بكثير من معدل الإحلال السكاني البالغ نحو 2.1 تقريبا. في فرنسا لم نتجاوز 1 فاصلة، يعني ما زال عنا العائلات يجيبوا طفلين ثلاثة في مساعدات في شوية تسهيلات. وحذرت الحكومة من أن الحوافز المالية وحدها لن تكون كافية لعكس الاتجاه، خصوصا مع ارتفاع تكاليف تربية الأطفال وتغير أنماط الحياة. وفي المقابل تتجه سنغافورة إلى الاعتماد أيضا على هجرة مدروسة لتعويض النقص في عدد السكان ودعم الاقتصاد. وتعلمون بأن البلاد تواجه تحدي ديموغرافي متزايد وكبير جدا، إذ من المتوقع أن تصبح في يعني نهاية هذا العام من المجتمعات فائقة الشيخوخة مع تجاوز نسبة من تبلغ مع تجاوز نسبة من تبلغ أعمارهم يا نعمات 65 عام، تقريبا أكثر من 22% من السكان سكان سنغافورة. تخيلي معي
0: إذا تشيخ سنغافورة
1: شيخوخة
0: سنغافورة على فكرة يجب تجديدها.
1: أنا أقول دائما، لا أدري هذا هو رأيي الشخصي، أن نهاية العالم ستكون مع نهاية الإنجاب. أن النساء الآن نرى ربما سنغافورة اليوم هذا يعني هذا خبر مؤشر حاد جدا
0: مؤشر.
1: في شيخوخة البلاد. فرنسا، ألمانيا، أوروبا يعني يسيرون أيضا في هذا المنحنى بصراحة.
0: فعلا ليس هناك بلادات كثيرة، والماكسيموم اللي بيجيب 2 يعني إنه جايب عيلة
1: وبتعذب الناس، مش حتى قضية فلوس يعني كما يرصده هذا التقرير. وإنما هي مشكلة إنه حتى الناس ما عادت تجيب أولاد مثل السابق، يعني
0: لأنه صعب حنان. الحياة صعبة، أنت بتشتغل من الصبح لليل، بدك تنظمي أمورك، طفلك وين بدك تحطيه، بتدفعي عليه فلوس نص معاشك، كيف بدك تروحي تجيبيه بعد العمل، أنت تخلصي 6 بدك تروحي راكد تاخدي. الحياة ليست سهلة، خلينا نسهل الحياة والأمور ترجع إلى نصابها.
1: جيبوا أولاد اعملوا أولاد.
0: نعم أجيبوا أولاد
1: كما يقولوا جدودنا، كل ولد يجيب رزقه.
0: وفعلا هو كان مظبوط،
1: مش عارفة إذا هذا شيء صحيح أنا، بس
0: في بعض لأن الحياة كانت سهلة. الآن في الوقت الحاضر الأمر اختلف، لأنك بتجيبي إذا بدك تجيبي 6 كيف بدك تريحي يشيهم؟
1: إله هو 6؟
0: لا أنا بقول لك يعني سابقا 4 و5 و6 كان إشي طبيعي. الآن ليس صحيح صح. يعني سرعة الحياة اختلفت، صعوبتها، الوضع الاقتصادي يجب أن نحطه ما بين قوسين وحط تحتيه 3-4 شرط، يعني الوضع الاقتصادي صعب جدا. إذن
1: أنجبوا والله
0: أنجبوا صح، نشجع الجميع.

0: وصلنا الآن إلى فقرة كوتشنج معك حنان ومع الدكتورة رافية عويرة.
1: يلا كوتشنج مباشرة إلى حديث هذا الصباح، كيف نقوي مناعة الأطفال خصوصا مع العودة إلى المدرسة؟ الدكتورة رافية عويرة أخصائية في طب الأطفال معنا عبر الهاتف. صباح الخير دكتورة.
2: أهلا وسهلا، صباح الخيرات، أهلا فيكم.
1: صباح الفل والياسمين. طيب قولي لي، هو اللي عنده أطفال وداخلين على المدرسة مسكين، ضروري في فيروسات وفي مشاكل صحية؟ لأنه لما بيمرض الطفل بيمرض الأب والأم، صح ولا لا؟
2: صح، وبيمرض طبيب الأطفال كمان.
1: وبيمرض طبيب الأطفال. طيب أنت كأخصائية بماذا تنصحين لتقوية مناعة الطفل قبل الدخول والرجوع للمدرسة؟
2: أكيد بالبداية بدي بارك لجميع الأهل الأعزاء بمناسبة العودة للمدرسة، وكل عام والجميع بألف خير يا رب. أنا دائما بالعيادة عندي بقول لهم لازم نهيئ الجهاز المناعي، لأن الأطفال خلص رح يتعرضوا، رح يكونوا عم بيلعبوا مع بعض، رح يكون في تلامس جسدي، رح يكون في ازدحام بالباصات، ازدحام بالمدرسة، بمكان الألعاب، فهذا بيعرض جهاز المناعة للفيروسات والبكتيريا، فبتكسر الأمراض التنفسية والتهاب الحلق، التهاب العيون، فنحن لازم نكون جاهزين. أول خطوة أنا بنصح فيها الأهالي هي مراجعة طبيب الأطفال بالفترة قبل العودة للمدرسة. ليش؟ لأن نحن بنعمل شوية تحاليل، فنحن لما بنعمل فحص الدم العادي بنشوف الهيموغلوبين، بنشوف مخزون الحديد، الفيريتين، بنشوف إذا الطفل عنده نقص بمخزون الحديد، لأن نقص الحديد عند الأطفال بعرضهم للإنتانات التنفسية ولتكرار العدوى التنفسية، لأن عنصر الحديد هام جدا لصنع وتنشيط خلايا الدم البيضاء. فأنا بنصحهم بنعمل تحليل، بنشوف الهيموغلوبين إذا نازل، بنشوف مخزون الحديد نازل، بنعطي الجرعة العلاجية أو الجرعة الوقائية من الحديد، بنعمل فيتامين دي كمان، الفيتامين دي إذا ناقص لازم نعطي جرعة علاجية أو جرعة وقائية من الفيتامين دي. يعني نقص
1: للأطفال؟
2: طبعاً طبعاً.
1: أوكي، بس كيف نعطيهم انجكشن؟ انجكشن ولا؟
2: لا، الأطفال إلهم، مثلاً أطفال سن المدرسة نحن بنعطيهم شوابل تابلت، بنعطيهم دراب، لأن نحن في دائماً توصيات منظمة الصحة العالمية إنه الأطفال لازم دائماً يأخذوا جرعة وقائية من الفيتامين دي. هن عم بيلعبوا، هن صح بيلعبوا بالشمس أو عم بيلعبوا برا، بس إثنت إناف مشان جسمهم يصنع الفيتامين دي. فلازم نعطيهم دائما، نحرص على الأطفال اللي هن بعد السنتين اللي هن بسن المدرسة يأخذوا جرعة فيتامين دي من 600 يونت لل 800 يونت، اللي هي عبارة عن درابس أو شوابل تابلت.
1: طيب.
2: فهذا وجود الفيتامين دي وجود الحديد، أنا هيك أول خطوة بتقوية مناعة الأطفال.
1: طيب إذا كان الطفل رافض مثلا إنه هو يأخذ تابلتس ولا شو بيسموهم، يأخذ هذه الحبوب، ما هي الأغذية اللي ممكن إنه هي تساهم في إنه الطفل يقوي مناعته بأشياء ممكن يحبها يعني من المطبخ؟
2: طبعا سؤال كتير حلو. يعني نحن دايما بنقول انه التغذية الاساسية، التغذية الصحيحة هي اساس المناعة. يعني التغذية من المطبخ اللي بتبدأ من الفطور الصباحي، وكتير هلأ بركز بده يروحوا الاولاد على المدرسة، بليز عطوهم الفطور الصباحي، الفطور اللي بيكون فيه الصبح بيض، بيكون فيه شوية اورنج جوس، بيكون فيه كاسة حليب، بيكون فيه حسب شهية الطفل، بس المهم انه ياخد الشيء الاساسي اللي هو البيض والحليب، وياخد معه لانش بوكس صحي. اللانش بوكس الصحي هو اللي بيساعد على رفع مناعة الأطفال. يعني لانش بوكس مثل ما حضرتك ذكرتي ده يكون فيه الفواكه اللي هي فيها الحمضيات، في شوية برتقال، في شوية يوسفي أو ماندرين، قطعة كيوي، هي كلها فيها فيتامين سي مشان تساعد على تنشيط الجسم ورفع جهاز المناعة. الفيتامين دي ما موجود دائما بالأكل، 20% بس من الطعام، الباقي بسمعه من الشمس، ولكن الأطعمة اللي طبعا منحرص أنه يكون فيها الكالسيوم وبتنشط وجود فيتامين دي فيها، أو بتنشط صنع الجسم لصنع فيتامين دي، اللي هي طبعا الحليب، البيض، السمك اللي هو السالمون، الأسماك الدهنية اللي
1: سالمون. أنا ما دكتورة أسفة قطعتك، سالمون بصراحة يعني أنا لا أنصح به كثيرا. ليش؟ لأنه محقون، لو ما كان محقون فيه مواد مسرطنة لأنه بنعرف كيف بيتم تربية السلمون للأسف. أوكي مرة في الأسبوع بس مش كتير يأكلوا.
2: مرة في الأسبوع طبعاً، لا مرة في الأسبوع. لأني سألتيني إنه الفيتامين دي إذا مرضوا ياخدوه بشكل نقاط أو بشكل توابل، فمن فين مصدره؟ مصدره 20% بس اللي هو من الطعام، 80% من التعرض للشمس المفيدة، وزائد اللي قلنا 20% من الطعام اللي هو قلنا ذكرنا الأسماك الدهنية أو وذكرنا طبعاً الحليب والبيض والجبن والألبان. طبعا من الشغلات اللي بتقوي المناعة أنا ذكرت الألبان. الألبان فيها بروبايتيك، ما ننسى أنه البروبايتيك هي البكتيريا النافعة اللي بتساعد على صحة الأمعاء، ولما بتكون الأمعاء قوية ومتوازنة وصحة بصحة جيدة معناتها مناعة الطفل جيدة. كمان أنا هون بذكر بليز ما بدنا نعطي سكريات، ما بدنا نعطي حلويات، ما بدنا نعطي مقرمشات، ما بدنا نعطي فاست فود عن المدرسة.
1: هاي لا ما فيكي ما فيكي مع الأطفال، ما فيكي ما فيكي ضروري يكون في شيء.
2: يعني فينا نعمل alternative البديل. يعني الطفل اشتهى شغلة حلوة ممكن ياخد تفاحة، ممكن ياخد موزة، ممكن ياخد شوية زبادي عليه كرايمبري عليه بلوبري. يعني شوي منحاول نعلم الطفل العادات الغذائية الصحيحة. صدقيني أنا بيجوا على عيادة بتقولي دكتورة أنا اليوم أكلت بيضة لأني أنت قلتي لي أكل بيضة، أنا اليوم خلصت صحن السلطة الخضراء لأني أنت قلتي لي لازم أكل خيار وبندورة مشان صير سترونج، لازم أخذ سبانخ مشان صير سترونج. يعني أنا قصدي العادات الغذائية الصحية سواء بين التعاون بين الأهل وبين المدرسة وبين طبيب الأطفال هي العنصر الأساسي بمناعة الأطفال.
1: جميل. الأخصائية في طب الأطفال الدكتورة رافية عويرة، شكرا على هذه النصائح القيمة للأباء والأمهات هذا الصباح مع الدخول المدرسي.
2: تسلمي، شكرا كثير لك، وما تنسوا كمان لقاح الانفلونزا.
1: اكيد ما احنا على فكره اذا مرضوا الاطفال يمرضوا الاباء، فانتوا تعرفوا الحل هلا. شكرا دكتوره.
2: يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، شكرا لك، مع السلامه.
3: كافي شو غاده الخليل نعمات المطري.

0: مذاقات من العالم.
1: مذاقاتنا لهذا اليوم من المطبخ الفلسطيني مع الشيف ديما دراغمي. أهلا وسهلا فيك شيف ديما.
2: أهلين حبيبتي، الله يسعد صباحك الحلو ولكل المستمعين من وين ما كانوا عم يتابعونا.
1: شو أخبارك؟ كل شيء تمام؟
2: الحمد لله تمام، الله يسعدك.
1: ليش اخترتي لنا هذا الطبق المسخن؟
2: طبعا اليوم مش بس وصفة، هي حكاية فيها ريحة الأرض ودفى الحطب وطعم فلسطين. طبعا إحنا فلسطين المسخن بيرتبط عندنا بموسم قطف زيت الزيتون،
1: صحيح.
2: مع أول عصرة زيت زيتون جديد لازم نعمل المسخن الفلسطيني، فهذا الطبق كتير قريب علي، من أحب الأطباق اللي أنا اشتهرت فيها بالسوشيال ميديا، يعني بصفحات التواصل الاجتماعي، خاصة خبز الطابون على طريقتي، تعلمت الطريقة من ستي.
1: تعملي بالبيت ولا بتعملي في البيت؟ يعني
2: بعمله بالبيت بالطريقة على أصولها يعني، فاشتهرت بالوصف كتير، فقلت اليوم لازم
1: ممتاز.
2: أحكي عن المسخن الفلسطيني.
1: إذن أنا مسعيدة جدا أنك موجودة معنا، لأنه إحنا عايشين بالغربة وخبز الطابون بنلاقيهوش، ما بنلاقي خبز الطابون.
2: ما هي إنه أنا أول ما بلشت بطريقة الخبز الطابون كل المغتربين برا يعني طبقوا الوصفة ونجحت معهم.
1: يلا أعطينا السر، خلينا نبدأ حلو. خلينا نبدأ بالخبز اللي هو الأساس، مش هيك؟ هو الأساس يعني.
2: هلأ أساس المسخن هو خبز الطابون. إذا كان خبز الطابون صح، وصفة المسخن تطلع معك طيبة. ناجحة وطيبة كتير كتير. لأنه إحنا عندنا ارتبط الخبز بنخبزه هو بفرن الطابون اللي منولع الحطب فيه، ومنحط الحجر بصينية الفرن، منحمي الحجر وبعديها منخبز خبز الطابون عليه، فبتطلع النكهة هيك فيها.
1: لا مختلف، تحكي ليش أنا بعرفه، فيعني طعمه لهون واصل، عرفت عليه وريحته لهون. فقولي لي عن العجينة كيف نعمل، وكيف إنه برضو نخبزه بطريقة جيدة.
2: طبعا هلا العجينة كتير كتير سهلة وبسيطة، يعني أيام زمان بس كانوا يحطوا هيك على النظر، إنه يحطوا الطحين ورشة ملح ورشة خميرة ويعجنوها بشوية مية، بس لازم تكون العجينة كتير طرية عشان إيش تطلع معاكي الخبز طرية. بس أنا طبعا إيش طورت الوصفة وعملتها بالبقادير حتى تنجح مع الجميع،
1: صحيح.
2: فبتجيبي أنت كيلو طحين، نص هاي الكيلو طحين أسمر أو طحين قمح الكامل، ونصها الثاني طحين أبيض، بتحطي عليها معلقة خميرة كبيرة، وبتحطي عليها معلقة ملح صغيرة وربع كوب زيت زيتون، وبتعجن العجينة لازم تكون طرية وهيك، يعني نتيجتها
1: زيت زيتون بس معلقة ولا قديش؟
2: ربع كوب
1: لازم يكون
2: معنا لكل كيلو طحين. وأهم شيء تعجنيها كتير منيح، وآخر شيء يعني نتيجة تكون هيك معاكي عجينة سطحها أملس ناعمة، بتتركيها تخمر، بعدين إيش بتقطعيها لكرات يعني حسب أنت ما بتحب الرغيف كبير، بتحب الرغيف يكون صحيح. أصغر شوية بعدين أنا إيش ابتكرت، إنه منجيب صينية، أي صينية عندك، وبتجيب الأحجار اللي هي بنسميها إحنا الحصى، يعني حجر صغير كتير، بتحطيه بالصينية وبتدخليه على الفرن، بتخليه يحمى كتير كتير، وبعدين بتصيري تفردي كل رغيف وبتحطيه على الحجر، فبيطلع معاك الخبز هيك شكله زي فيه هيك انتفاخات بسيطة، فهمتي كيف؟ فبياخد التحميصة الحلوة، وبعدين بتبلشي بالمسخن الفلسطيني، من هون بتبلش الحكاية من الخبز، فهمتي كيف؟
1: طيب يعني لما نحط الحصى بنعبيها طبعاً، نحط على بكل الصينية
2: طبعاً بتعبيها كتير، أيوة،
1: وبنحطه في الفرن،
2: وبنخليه أهم إشي إنه يكون حامي كتير الحصى، فهمتي علي؟ عشان ما تلزق العجينة على الحصى، فيوم يكون حامي خلاص بتاخد اللسعة الحلوة،
1: بنفرد عليه بنفرد عليه العجينة، لأن أنت بتكوني رأيتيها شوي،
2: أيوة. وبعدين إيش بصير تخبزي كل رغيف تطلعيه وتغطيه في فوط عشان تحافظي على تراوته ما ينشف معاك.
1: طيب
2: هلا إيش جهزنا خبز الطابون، ننتقل لوين نجهز المسخن الفلسطيني اللي على الأصول. طبعا المسخن إيش أساسه زيت الزيتون والسماء البلدي، إذا كانوا هدول مكونين يعني جيدين راح نطلع بأحلى وصفة. منقطع كمية بصل كبيرة، بعدين منحط معاه زيت زيتون ومنخليهم يطبخوا على نار هادي جدا، حتى إيش يعني هيك البصل يعطيك حلاوة، يعني مع طبخه مع زيت الزيتون بيعطينا حلاوة هيك طعمي خفيفة فيها حلاوة.
1: بعدين الزيت قديش يعني كتير البصل قد يعني حتى تقريبا تعرف ست البيت
2: بدك مثلا يعني بدك تعملي كيلو بصل بدك تحطي عليها كوبان كبار زيت زيتون. انت بتضيف يعني على النظر الحلو بالوصفة المسخن انك انت بتقدر تزيد، فهمتي كيف؟
1: أو بس الزيت اساسي انه 2 كاسة مش قلال، 2 كاسة زيت زيتون لكيلو بصل.
2: لا 2 كاسة كبار ممكن تحتاجي اكتر، لانه اصلا اساس المسخن
1: صحيح.
2: زيت زيتون، لأنه بس ينطبخ البصل بدك تغطس الرغيف بزيت الزيتون مع البصل.
1: مع البصل. بضل قولي لي البصل بنستويه ولا بضله على بياض؟ لأنك بدك تحمريه بعدين صح؟
2: برضو اسمعي، هاي الأشياء بترجع للشخص نفسه، يعني إحنا في فلسطين كل منطقة يعني
1: لها طريقتها
2: صحيح الخاصة، فهمتي كيف؟ يعني بس أنا كديمة ما بحبه كتير يدوب، فيه قرشة خفيفة، فهمتي كيف؟ يعني بجوز أنت مثلا بتحبيه دا أو ما بسموها إحنا يعني إنه كتير مستوي، فهمتي؟
1: صحيح.
2: فهذا بيرجع للشخص نفسه، أنت بتصير يعني تعمل وصفة زي ما بدك، بس أساسه طبعا يكون مستوي. آخر إشي بتجيب السماء البلدي، ولازم نحط كمية برضو منيحة، مثلا قولي لكيلو بصل بدك تحطي 3 معالق كبيرة سماء، فهمتي كيف؟ بعدين بنرش رشة فلفل، رشة ملح، عصرة ليمون، هاي لمسات إيش إضافية منا جديد صرنا نضيفها. هلأ إيش مننتقل، خلصنا جهزنا الخبز، جهزنا البصل مع زيت الزيتون،
1: هلأ الجاج،
2: ننتقل للجاج. هلأ في مناطق عندنا في فلسطين تطبخ الجاج مع البصل، وفي مناطق لا، نطبخ الجاج لحاله يعني بصينية بالفرن أو نسلق وسلق وبعدين بنحمره.
1: تمام.
2: برضو هاي بيرجع لكل منطقة. هلأ أنا بالنسبة لإلي بجيب الجاج بكون مقطعته، بعدين بتبله بالملح، بفلفل، بهارات دجاج، رشة سماء، زيت زيتون، عصرة ليمون، وبحطه بالصينية وبدخله على الفرن حتى يستوي ويتحمر تماما. هلأ هيك صرنا مجهزين الخبز والبصل والجاج. بنيجي لآخر مرحلة وهي أحلى مرحلة، إنه نيجي نطبق أرغفة الخبز الطابون. منحط الرغيف منغطسه بزيت الزيتون مع البصل، وبعدها منرجع نفرده بالصينية ومنحط طبقة بصل، يعني طبقة منيحة، لازم يتحط طبقة وفيرة من البصل، وبعدها بترشي رشة سماء ومنصير ندخل كل رغيف على الفرن نحمره من جديد، فهمتي كيف؟ ياخذ تحميره والاطراف هيك تطلع معك مقرمش.
1: قبل ما تحط الدجاج، اذا قبل ما تحط الدجاج وتحمريه مع بعض، تحمريهوش كله مع بعض؟
2: لا، بصير احط ادخل رغيف رغيف على الفرن احمره. في ناس مثلا بتفرد الارغفة كلها مره واحده هيك يعني بشكل دائري،
1: صحيح، وبتحط الدجاج
2: مره واحده. ممكن تحط الدجاج، بس احنا الدجاج خلص حمرناه وجهزناه، فعلى السريع بتحمري الارغفة بتطلعيهم بتحط الدجاج. وآخر لمسة عنا اللي هي رشة اللوز المحمص، السنوبر، رشة البقدونس. وإحنا كمان عندنا فلسطين بنقدمه مع الشوربة الفريكة البلدية، ومع السلطة ومع الخيار بلبن، وهيك بنكون جهزنا أطيب طبق فلسطيني.
1: أكيد أكيد أكيد، لذيذ للغاية. أنا يعني دقته، وطبعا هذا الطبخ هو فعلا خبز الطابون اللي ما بخلينا هون عادة نعمله. بنحط احنا يعني خبز آخر، ولكن مش نفس الشيء، ما بيخرج بنفس الطعم وكل هاي الأساس.
2: طبعا أكيد. إذا كان يعني هو أساس الوصفة الخبز الطابون، يعني يكون على أصوله، بتحسي عن جد طعمة المسخن تفرق معاك كتير كتير.
1: يا الله إنك شهيتينا شيف ديما، شهيتينا كتير،
2: على قلوبكم.
1: تسلمي ويسلم
2: أكلاتنا الفلسطيني حاضر على موائدنا، نحافظ عليها ونحكي حكاياتها ونورث طعمها وتراثها لأولادنا جيل بعد جيل بإذن الله تعالى.
1: هذا اللي بنتمناه طبعا، وإنه نجتمع سويا في يوم من الأيام هيك، ونعمله بفرن الطابون. بفرن الطابون، عرفت علي؟ لأنه طعمه غير مختلف تماما لما يكون بفرن الطابون أيضا.
2: لا أكيد طبعا، يعني طعم ونكهة مختلفة، يعني إنه سبحان الله يعني بتحس الخبزة بتعشق ريحة الحطب، فهمتيني؟
1: صحيح.
2: ومع هيك الحصى الحجر هذا المتحمر بتحسيها عن جد، يعني خبز ما بيشبه أي خبز تاني، ما إله مثيل يعني.
1: شكرا لك شيف ديما دراغمي، ونتمنى نسمع صوتك في وصفات أخرى طبعا.
2: حبيبتي أكيد إن شاء الله بتشرف فيكم، وشكرا لكل المستمعين، ويعطيكم الصحة والعافية جميعا يا ربي.
1: شكرا لحضرتك، إلى اللقاء. نعمات المطري، حنان عبد الله، موتي كارلو الدولية.

0: اسمعي 47,000 يورو سأذهب إلى هناك.
1: 50,000 يورو 47 هي هذه.
2: مش الحنان تريد العودة بالزمن وعماد تريد العودة إلى سنغافورة أو الذهاب إلى سنغافورة.
1: إذا
2: لم أحسم قراري بعد أريد أن أنت
0: لحظة بيعطوك يعني تقريبا 50,000 يورو عرفت
2: تقريبا 50,000 يورو على كل طفل في سنغافورة.
0: جيدات جيدات
2: ولكن نعمات تصرف عبر مراحل الولادة.
0: لا ما بدي
2: منذ الولادة وحتى سن 17.
0: لا لن أذهب.
2: وتشمل مساعدات أيضا منحة نقدية عند الولادة.
1: دين ثلاثة يا نعمات
0: مش رح أروح
2: لهم. ائتمانات سنوية للأطفال، مبالغ لحساب التنمية والتعليم بعد المرحلة الثانوية. ولكن الدافع بالتأكيد هو وراء هذه الحوافز
0: تجيع.
2: هو الهبوط الحاد في معدلات الإنجاب، حيث تراجع معدل الخصوبة في سنغافورة إلى 0.87 طفل لكل امرأة. أي
1: كما يقال بالأردني بدهمش ولاد.
2: بدهمش
1: ولاد. بدهمش ولاد. بدهمش ولا بدهم؟
0: لا ليش بتقول بدهم؟ يعني إنك تتمسخري بدهمش
2: بتحكيها بطريقة
0: ما بدهم.
1: بدهمش ولا ما بدهمش؟
2: في بلد يتجاوز عدد سكان سنغافورة بقليل 6 ملايين نسمة وتواجه تسارعا حادا في شيخوخة السكان.
1: هل تعلمون بأن مستوى الحياة في سنغافورة جيد جدا؟ الأجواء في سنغافورة يعني تثيح للإنسان.
2: التطور العمراني لم أذهب إلى سنغافورة
1: جيدة
2: هي
1: جدا.
2: على الأقل هي وجهة سياحية عالمية.
1: غالية شوية ولكن ولكن غالية شوية ولكن
0: غالية شوية مش غالية على حنان علي إحنا بالنسبة لنا.
1: لا إذا بيعطوني شهرية بصراحة والله إذا الشهرية بصراحة جيدة أروح والله العظيم ليش لا.
0: إذا أنا 50,000
3: عندي وجهة نظر
0: تفضلي
1: تفضلي
0: ضمت لنا حنان الحمود.
4: يعني سنغافورة بلد جميل ولكنه لا يستحق أكثر من 3 أيام بصراحة. يعني يعني كثيرون يذهبون هناك فقط ترانزيت على الطيران السنغافوري من أجل أن يكملوا طريقهم إلى بالي أندونيسيا أو إلى أماكن أبعد. سنغافورة تسمح لك بالإقامة 3 أيام وأحيانا توفر لك ثمن الفندق من أجل أن تقيم هناك لتكتشفي هذا البلد، لأنه بصراحة هو عبارة عن ناطحات سحاب، بلد مصطنع أكثر من كونه بلد طبيعي. كل شيء جميل ولكنه اصطناعي بشكل
1: كبير. وجهة للكفاءات، وجهة للكفاءات والشهريات
4: ربما ربما ولكن
0: نعمل حلقة تانية نتحدث عن سنغافورة. ولكن كما تقول حنان
1: مواقع الأوفر ريتد
0: إيمان رح تعطيني مين بيعطيك 3 أيام ببلاش هيك
1: والله العظيم
4: موجودة على موقعهم للطيران السنغافوري.
0: إذا نتوقف الآن مع هذه الاستراحة الغنائية ثم نعود بعد ذلك لنشرة الأخبار.

0: 29 من أغسطس إلى 13 من أيلول سبتمبر اكتشفوا فيزا بور ليماج، المهرجان الدولي للصحافة المصورة في مدينة بيربينيون، موعد سنوي مع الصحافة المصورة من جميع أنحاء العالم مع معارض وعروض أفلام تروي عالم اليوم. مزيد من المعلومات على visa-pour-l'image.com بالاشتراك مع مونتي كارلو الدولية.
1: الآن غدا مع طارق حمدان، برنامج المجتمع في مونتي كارلو الدولية يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع، هو من تجاربكم ومن الأحداث المحيطة بكم. معا نتواصل على صفحة

0: فيسبوك برنامج الآن غدا، نفكر سويا ونجيب عن كل الأسئلة. الآن غدا يوميا على مونتي كارلو الدولية في 11 صباحا بتوقيت فرنسا.
1: تمام 10 في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس. موعدش الأخبار معك إيمان الحمود. صباح الخير إيمان.
2: أهلا بكم. غارات إسرائيلية هذا الفجر على جنوب لبنان، وعون يرى في المفاوضات حلا وحيدا لتفادي الحرب. وزير الخارجية القطري اليوم في إيران لبحث آخر تطورات ملف المفاوضات حول هرمز وحرية الملاحة. رئيس الوزراء الفرنسي يتعهد من مايوت بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وفيضانات نيبال تحصد أرواح العشرات والمئات في عداد المفقودين.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. واصلت إسرائيل تصعيدها العسكري في جنوب لبنان بشن المزيد من الغارات والتفجيرات وحرق المنازل والأراضي الزراعية. المصادر اللبنانية أفادت فجر اليوم بتجدد الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من جنوب البلاد. رغم ذلك، فإن الرئيس اللبناني جوزيف عون يرى بأنه لا خيار أمام لبنان سوى التفاوض لتفادي الحرب وتحرير الجنوب. من بيروت، نيكولا نصيف.
3: تقاطعت مواقف رئيس الجمهورية جوزيف عون أمس مع السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى حيال حزب الله، بينما قال عون إن لا خيار سوى استمرار التفاوض مع إسرائيل، مع أنه ليس سهلا وليس سريعا وفيه عراقيل وصعوبات، لكنه أفضل من مواصلة الحرب التي لم تفضي إلا إلى الويلات. قال عيسى مبررا الاعتداءات الإسرائيلية أنها ستتواصل ما لم يلتزم حزب الله وقف النار ويسلم سلاحه. توافق عون وعيسى على المضي في التفاوض وإن بلا نتائج سريعة، تأكيدهما أن البديل من التفاوض هو استمرار الحرب إلا إذا سلم حزب الله سلاحه، وهو ما يرفضه الحزب. أكد الرئيس اللبناني أيضا من دون أن يسمي حزب الله، لكنه يعنيه أنه يخوض حربا ضد الذي يرفض منطق الدولة. على أن حصيلة مواقف الرئيس اللبناني والسفير الأمريكي البارحة تضع الوضع الداخلي في استنزاف مفتوح طويل الأمد، يرجح البعض استمراره إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية على الأقل. استنزاف سياسي عبر تجويد مفاعيل الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ورفض إسرائيل الانسحاب من الجنوب، واستنزاف عسكري من خلال استمرار الغارات وأعمال التفجير وجرف البيوت في الجنوب. نقول نصيف بيروت، مونتي كارلو الدولية.
2: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد بمواصلة إقامة المستوطنات في الضفة الغربية رغم تصاعد الضغوط الدولية، وتوعد بموجة كبيرة من الهجرة إلى الأراضي الفلسطينية. نتنياهو يستعد لمواجهة صعبة في الانتخابات التشريعية المقبلة في تشرين الأول أكتوبر، وهو الأمر الذي يجعل من ملف المستوطنات ورقة انتخابية رابحة بالنسبة لعديد الأحزاب في إسرائيل. قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ بلاده يحول دون استيراد الوقود، هذا في وقت لا يكفي فيه الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات. تصريحاته تأتي فيما يترقب وصول وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى طهران هذا اليوم لبحث آخر تطورات ملف المفاوضات الرامية للخروج من الأزمة. من جهتها، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف غير محدد الليلة الماضية تسبب باندلاع حريق على متنها، ولم تحدد جنسية الناقلة ولا وجهة الإبحار. خلال زيارته إلى جزيرة مايوت الفرنسية، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تشديد مكافحة الهجرة غير النظامية عبر تعزيز المراقبة بالطائرات المسيرة وإجراءات أخرى لدعم التنمية في هذا الأرخبيل. لميس الدين.
4: زيارة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تخصص لإعادة إعمار جزيرة مايوت بعد مرور أكثر من عام ونصف على إعصار تشيدو، كما لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وبعيد لقائه بقيادة الوحدة المسؤولة عن مكافحة الهجرة غير الشرعية، قال لوكورنو إن بلاده تعتزم ربط صرف مساعداتها التنموية العامة بتحسين التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية في الأرخبيل، ويتأثر بهذا النظام الذي وصفه لوكورنو أنه نظام المكافأة والعقاب 7 دول أفريقية. تستهدف هذه الآلية الجديدة جزر القمر وبوروندي وتنزانيا، كما جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا والصومال وكينيا، وتهدف إلى ربط صرف المساعدات الإنمائية الرسمية الفرنسية بتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مايوت. ومع ذلك أكد رئيس الوزراء الفرنسي أن المساعدات الإنسانية المباشرة لن تتأثر، مؤكدا دعم فرنسا لدولة تبذل جهدا بشأن الهجرة.
2: أعلنت السلطات النيبالية صباح اليوم أن نحو 823 شخصا هم في عداد المفقودين غدا الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة 165 شخصا على الأقل في منطقة حدودية مع الصين. هذه الحصيلة تشمل نحو 400 سائح أجنبية. إلى ذلك لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وأصيب العشرات جراء حرائق الغابات في شمال شرق الجزائر، حيث اضطرت السلطات لإجلاء عائلات مع امتداد النيران إلى مناطقهم السكنية، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية الجزائرية. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام النشرة. عودة إليك في الشو وإلى حنان ونعمة.
1: شكراً.

0: إذن مساء، مش مساء، صباح الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا. بنحييكم، لكم أهلا وسهلا فيكم معنا على أثير متكال الدولية. لمن ينضم لنا الآن، دوني من الهندسة الإذاعية، لك دائما يا حنان صباحك ورد
1: وصباحك سكر وعسل وبرازة وقهوة بالهيل الأردني.
0: يا عيني.
1: وتحية لكل من يتابعنا من أي مكان في هذا العالم الجميل الذي خلق بشكل كامل متكامل.
0: متفائلة.
1: يا سلام.
0: يعني حلو، أنا بحب هاي الأمور.
1: الحياة حلوة يا أصدقاء.
0: بس نفهمها. حلوة. بس نفهمها.
1: والله إحنا فاهمين.
0: كما يقول فريد الأطرش.
1: الحياة حلوة بس نفهمها. يا سلام. The Voice.
0: يلا
1: دفوس، يلا كملي. انا عملت والله عندك 10000 يورو.
0: بلاش الناس، بلاش الناس تطش. هلا تروح
1: طش يعني تطش
0: يعني تروح تتركنا
1: يعني.
0: وتروح
1: انت بتقول الطش، احنا بنقول
0: الطش يعني تروح هيك تطلع تفتح الباب تروح طش. المهم خلينا نسمع أغنية دوني.
1: احنا لازم نفهم يعني، لازم نتعلم أشياء في هذه الحياة الجميلة.
0: رح نتعلم، رح نتعلم. نسمع الأغنية ونرجع.

0: جديد الإصدارات.
1: إلى جديد الإصدارات على مستوى الساحة الفنية العربية، واليوم نعمات عندها جديد.
2: يستعد محمود التركي لطرح أغنيته الجديدة الانبساط. شو بدنا غير الانبساط؟
1: والله العظيم انبسطوا
2: اللي بتحمل أجواء صيفية مليئة بالطاقة والرأس أيضا، بالتزامن مع ظهور مختلف للفنان من خلال لوكات جديدة في الكليب. كشف محمود التركي في لقاء حصري خلال تصوير الأغنية أنه الانبساط من ألحانه، فيما كتب كلماتها محمد الواصف ووزعها علي الأمير. يظهر محمود التركي في الكليب بإطلالات مختلفة بتجمع بين الريترو واللمسات العصرية، وتولى عبد الوهاب خطيب مهمة إخراج الكليب. نسمع هالأغنية؟ يلا.

0: أصدقاء أنتم دائما في الاستماع لمونت كارلو الدولية، ومن حديثنا تحت الهواء يا نعمات إلى حديث على الهواء.
1: على الهواء لن يكون نفس الحديث لأنه انضم لنا الآن ميشا ومراسيها. مرحبا ميشا.
2: صباح الخير،
1: كيف الحال؟
2: بخير.
1: وطارق حمدان
0: وكذلك طارق وهواء وهواء طارق والآن غدا. صباح الخير.
3: مرحبا بك حنان. مرحبا نعمات. مرحبا ميشا.
2: مرحبا طارق.
1: يلا ميشا، شو تحضيراتك اليوم لمراسي؟
2: اليوم المراسي موسيقية بامتياز، وراح يكون في حوار بين آلتين، آلة الكمان في المرسى الأول وآلة الكلارينات في المرسى الثاني.
1: أنا بحب الكمان.
2: المرسى الأول رح يكون مع أيمن عصفور عازف الكمان من مصر، من الإسكندرية. عنده
3: سلمي لي عليه.
2: رح سلم عليه. وعنده ألبوم جديد اسمه سردي فردي، ورح نحكي طبعا عن هالألبوم، نحكي عن علاقته بآلة الكمان لأنه هو بيستخدمها بشكل بقالب حديث، يعني أكثر منه تقليدي، يعني بقالب حديث تجريبي. وحلو أنه نسمع آلة الكمان اللي بتنتمي للتخت الشرقي بإيقاعات فعلا معاصرة. رح نحكي عن هالألبوم سردي فردي. أما بالنسبة للمرسى الثاني وآلة الكلارينات، رح تكون مع عازف طبعا الكلارينات العراقي اسمه شافي، بيت الشافي، نسيت شو اسمه.
0: معلش مش عادي بتوقع
2: ما رح نستمع
0: إذا ضاعت العناوين للتفاصيل.
2: بها الشافي، عفوا كنت عم تسمعني بعتذر منك. فعلا بها الشافي. رح نحكي كمان عن ألبوم لإله اسمه Outside the Door أو خارج الباب، وكمان كيف رح نحكي كيف آلة الكلارينات بتفوت على الموسيقى التقليدية العراقية، آلة الكلارينات اللي هي آلة أكثر غربية من شرقية، وكيف هو طوعها بالإيقاعات والمقامات الشرقية من خلال هيدا الألبوم اللي كمان بيحاكي الحضارات القديمة في العراق. فرح نكون مع بهاء الشافي ومع أيمن عصفور. نؤكد على أنه بهاء
0: هو يعني إحنا اللي دوخناها في أول دخل،
2: عنده بهاء موسيقى حلو.
1: خلص حلو. جميل جميل. بدنا نمسح شوخ لأنه أنا لازم لازم لازم وإحنا بنحييك يا بهاء وإدخالك. شوفي أنا بكمل معك، نحييك يا بهاء الشافي بأنك أدخلت آلة الكلارينيت الموسيقى.
0: نلقاك ميشا.
2: نعم، في تمام 10:06 الإعادة في 6 مساء بالتوقيت الفرنسي.
1: شكرا ميشا. وننتقل إلى البرنامج الذي هو مباشرة بعد كافي شو الساعة 11:06 الآن غدا. مرحبا طارق حمدان.
3: مرحبا بك نعمات. مرحبا حنان. مرحبا بكل المستمعات والمستمعين.
0: إلى أين هذا الصباح؟
3: إلى العديد من المحطات اليوم في برنامج الآن غدا. أول محطة نذهب فيها إلى فلسطين، تواصل طبعا قوات الاحتلال الإسرائيلية سيطرتها على معهد قلنديا، هذا المعهد التابع للأونر وشمال القدس، وسط انتشار عسكري وإصابات واعتقالات يعني تحيط بالمنطقة بأسرها. سنعرج أيضا إلى بلدة قصرة في جنوب نابلس، هذه البلدة التي تتعرض للحصار لليوم 14 على التوالي مع إغلاق مناطق وتحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة. في نفس الوقت تواجه عائلات فلسطينية الصعوبات في الحصول على الاحتياجات الأساسية وسط أضرار بالمنازل وتصاعد اعتداءات المستوطنين. هذه الضغوط تتصاعد، المشهد الاعتداءات على الفلسطينيين يتوسع أيضا في الضفة الغربية، مداهمات وإغلاقات يعني بشكل ربما لم تعهده المنطقة.
0: نعم.
3: من قبل
0: نعم.
3: كان هناك اعتداءات دائما ولكن
0: ليس بهذه الصورة،
3: ليس بهذا الحجم وليس بهذه الصورة. سينضم إلينا علي الصمودي الصحفي من مدينة جنين للتعليق حول هذا الموضوع، كيف يعيش الفلسطينيون، كيف يواجهون هذه الظروف الصعبة. هذا فيما يتعلق بالفقرة الأولى. الفقرة الثانية نذهب إلى اليمن. منذ مطلع أب أغسطس تصاعدت العملية العسكرية بوضوح بعد سنوات من الهدوء النسبي الذي أعقب هدنة 2022 بين الأطراف المتصارعة في صنعاء وعدا. تقريرات أممية تقول أن التصعيد الأخير يعني نتج عنه عشرات الآلاف من المشردين والجوع في اليمن. سنقترب إلى صورة الأوضاع سواء في صنعاء أو في عدن مع علي إبراهيم المشكي مدير راديو يمن تايمز ينضم إلينا من صنعاء، ومحمد علي محروس صحفي ومدقق معلومات ينضم إلينا من اليمن. الفقرة الأخيرة، المحطة الأخيرة في مشوار اليوم إلى سوريا. هناك أمل كبيرة بتفكك المخيمات التي أقيمت خلال السنوات الماضية، وخصوصا يعني بعد القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا. هناك بعض التقارير التي تقول أن مئات الآلاف بدأت تعود أو بدأت تخرج من هذه المخيمات وتعود إلى مناطقها الأصلية، ولكن هناك أسئلة كبيرة تطرح: إلى أين يعودون؟ هل سيجدون منازلهم؟ هل سيجدون أرزاقهم؟ سنقترب إلى هذا الموضوع مع مصطفى حموش مدير قسم الاستجابة والحملات في فريق ملهم من سوريا.
1: جميل. إذن غني جدا الآن غدا لهذا اليوم في الساعة 11:11 أكيد كونوا جزءا من الحوار.
3: نوجه الدعوة المستمعين بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00-33-764-4398-55. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا.
1: شكرا طارق.

إذن نستمر بكافي شو حتى موعد مساحة حرة مع إبراهيم جبين الذي سيتحدث عن كتاب الرحلة الأوروبية للزعيم فخري البرمودي.

0: عبد الله. نعمات المطري. ابتسم، أنت على مونتي كارلو الدولية.
1: ونار النار مدحت صالح سمعنا له قبل قليل على أثير مونتي كارلو الدولية، ونستمر بكافي شو للمساحة الحرة، هذه المساحة المخصصة لمدينة دمشق، هذه المدينة الجميلة العريقة اللي كنا بنحبها ونتمنى نرجع لها. رح يكون معنا إبراهيم جبين اللي رح يتحدث عن كتاب الرحلة الأوروبية.
0: مساحة حرة،
1: أترككم مع حنان عبد الله وضيف إبراهيم الجبين الذي سيتحدث عن كتاب الرحلة الأوروبية للزعيم فخري البارودي، رحلة إنسانية سياسية ثقافية. رح يتحدث عن دمشق، هذه المدينة اللي تاريخها عريق جدا جدا، في هناك حديث جميل للغاية رح تستمعوا له. إذن مع حنان
2: نختتم رحلة هذا الصباح من كافي شو برحلة يمكن أن تصبح مدخلا لقراءة الوطن من خلال ضيف مساحة حرة لي اليوم. ماذا يمكن أن تكشف لنا رحلة قام بها شاب دمشقي إلى أوروبا قبل أكثر من قرن عن سوريا التي كانت تتشكل أنذاك؟ من هو فخري البارودي بعيدا عن صورة شيخ الشباب وحبيب الأكابر والصعاليك؟ ماذا رأى في أوروبا وماذا أراد أن يحمل منها إلى دمشق؟ ولماذا يرى إبراهيم الجبين ضيف هذا الصباح أن استعادة هذه الرحلة هي أيضا محاولة لاستعادة صورة مختلفة لسوريا ولدمشق خصوصا في هذه الظروف؟ أستاذ إبراهيم الجبين، أهلا بك على أثير مونتي كارلو الدولية.
3: أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا للاستضافة والدعوة للحديث عن رحلة فخري بيت البارودي.
2: العفو العفو، الوقت لن يكفينا، وأنت روائي وإعلامي سوري وأنت فهمني في موضوع الوقت والدقائق والثواني، صح ولا لا؟ أوكي، نبدأ مباشرة بالسؤال البديهي. فخري البارودي ذهب إلى أوروبا ويعني قبل الحرب العالمية الأولى بقليل، ماذا كان الشاب الدمشقي أنذاك يبحث عنه هناك عندما انتقل إلى أوروبا؟ كانت رحلة البحث عن ماذا، خصوصا وأنك أخبرتني عن بعض التفاصيل؟
3: يعني كل العرب في ذلك الوقت، يعني بدايات القرن العشرين، كانوا يبحثون عن ضالة وحيدة هي الحداثة، أو تحديث المجتمعات وتحديث البنية المؤسساتية وتحديث الحياة بشكل عام. حتى أن البارودي نفسه كان يجول في شوارع دمشق ويكتب لافتات ويوزعها يعني على الناس، يعني مكتوب عليها تعلم يا فتى فإن الجهل عار، يدعو الناس إلى التعلم ولترك الأمنية وغير ذلك. لكن هو حياته كانت في تلك الفترة، هو ابن عائلة ثرية وكان والده يمنعه من العمل باعتبار يعني العمل كان نوع من العيب يكون موظف مثلا، وبنفس الوقت كان يخشى عليه دراسة في اسطنبول او غيرها، فحاول الفرار من اسرته والذهاب في هذه الرحلة للبحث عن تلك الحداثة وبنية كيف تعيش هذه المجتمعات في أوروبا التي تقدمت كثيرا على العرب آنذاك، وأراد أن يتلمس بنفسه هذا المكان.
2: طيب أستاذ إبراهيم الجبين، اليوم نعلم يعني نتابع جميعا ما تعيشه سوريا، ما تعيشه دمشق، ما تعيشه المدن السورية، هل هذا الكتاب يعني تجاوز قراءة تفاصيل الرحلة الأوروبية إلى محاولة لفهم شخصية البارودي، أم أنك تحاول أن تجد سوريا مختلفة ربما في سوريا اليوم اللي موجودة اللي أنت عايشها اللي بنعيشها كلنا؟
3: صحيح، يعني هو الهدف من الكتاب ليس التركيز على شخصية فخري البارودي تحديدا، وإنما على السؤال نفسه، سؤال الحداثة التي يعني يشك أن العالم العربي نجح في الوصول إليها، سواء في شكل الدولة أو في تنظيمات المجتمع أو في التعليم، أو يعني لازلنا نواجه نفس السؤال الذي بدأ منذ بدايات القرن العشرين آنذاك، الآن نواجهه جديد. الحداثة مرتبطة بالحريات، الحداثة مرتبطة بتنظيم العمل الاجتماعي، تحويل الصراخ الاجتماعي إلى مؤسسات عمل مدني وإلى أحزاب وإلى سياسة وبرامج، بالنهاية تنعكس على سوريا وليس سوريا وحدها، لأن سوريا كانت في تلك الفترة كما تعلمين حضرتك هي المكان الذي انطلقت منه النداءات الأولى لتأسيس الدولة العربية الأولى عبر ميثاق دمشق الذي كتب بعد رحلة البارود بأربع سنوات وكتبه مثقفون سوريون وعرب آنذاك ودعوه لنا فيصل بن حسين وطلبوا آنذاك أن تنشأ دولة عربية حديثة تعتمد التعددية وتعتمد اللامركزية وتعتمد الكثير من التفاصيل، يعني إنشاء كيان سياسي واجتماعي وحضاري يعيد للعرب تاريخهم وحضارتهم التي أسهمت يعني في الحضارة البشرية.
2: طيب لماذا نبكي على الأطلال؟ اليوم نسمع لماذا نبكي على الأطلال؟ لماذا العرب يبكون على الأطلال؟ ونحن نقدم مثلا تاريخنا كتاريخ كان مدخلا لكل هذا التطور الحاصل اليوم في البشرية، إن كان الرياضيات، إن كان التاريخ، إن كان الاجتماع، إن كان كل شيء، يعني حتى في ما نعيشه اليوم من تطور ربما بدأ عند المسلمين وعند العرب. شو اللي صار؟
3: اللي صار أنه دائما كان في جناحين للثقافة العربية أو الهوية العربية، طبعا ابعد من ان تكون يعني هويه جينيه وانما هويه ثقافيه
2: اكيد.
3: فالجناح المشرقي والجناح المغربي كان الجناح المشرقي حين يدوي يرفعه الجناح المغربي بالفكر بالاسئله اللي طرحتيها حضرتك الان، لماذا نبكي على الاطلال؟ كان العرب في المشرق يبكون على الاطلال كي يرد عليهم المغرب بالجابري والعروي والمفكرين الكبار. المشرق يمتاز بالوجدانية والمشرق يمتاز بالاندفاع، المغرب يمتاز بالتأني والتأمل في الحدث وتحليله واستشراف المستقبل، ولذلك لم يكن غريبا أن يكون أول قسم في الجامعات العربية للمستقبليات في المغرب. إذا ذهبت إلى المشرق ستجدين أن الرنو أو الميل إلى التغيير سيبدأ من هناك. المشرق يريدون أن ينتقلوا من حالة البكاء على الأطلال اللي وصفتيها واستحباب، ولذلك فخر البارودي هو صاحب النشيد الشهير بلاد العرب أوطاني أطواني ومن نجد إلى يمن إلى بغداد. فهذا النشيد كان انتشر في كل مكان في العالم العربي. هذا النشيد كان ليس فقط الهدف منه استحضار الماضي ولكن تحويله إلى إجراءات عملية، وهذا ما قضى فخري بارودي حياته وهو يفعله. كان يؤسس المؤسسات وأسس المركز العربي في قلب منزله في حي القنوات، وكان يترجم ويطبع الخرائط وافتتح مركز التوظيف حتى الشباب والكفاءات، وافتتح معهد الموسيقى لإحياء الموسيقى العربية، وأعاد إصدار أو إنتاج رقص السماح المشهور الذي كان يعني يعتقد الناس أنه أندلسي ولكن هو رقصة صوفية.
2: صح.
3: فكل ذلك فعله البارودي كي لا يبقى يبكي على الأطلال.
2: هذا معناه أن البارودي ما كان منبهر عندما توجه في هذا السرد إلى أوروبا، ما كان منبهر بأوروبا حسب كل هذا الكلام اللي قلتيه. ربما
3: والله هو البارودي شخصيته شخصية متهكمة وفيها جانب كبير من السخرية والفكاهة، فهو كان يسخر من نفسه ومن مجتمعه، كان يعتبر أن مجتمع الأثرياء حرفيا كان يقول إنه مجتمع تافه لا يهتم سوى بالترف وجمع المال وقضاء الوقت في المتع ويعني الحياة السطحية. وعندما ذهب إلى أوروبا لم يكن منبهرا كما تفضلت الحضارة، وإنما كان يستكشفها، كان ينظر إلى المكتبات والمتاحف والشوارع كيف هي، وأراد أن ينقل هذا. لذلك هو
2: هل كان يقارنها بدمشق مثلا؟
3: طبعا كان يقارنها بدمشق والإسكندرية والعواصم التي زارها وحتى اسطنبول. ولذلك هو أول شيء فعله اقترح ما سيحدث الآن يعني في هذه الأيام، معرض دمشق الدولي، أن يكون هناك معرض في مدينة دمشق يجلب العالم إلى دمشق كي يرى الناس يعني هذا التفاعل بين الحضارات وكي لا يبقى الانغلاق هو الذي يتحكم في هذه المجتمعات. لكن هو كان أكثر ميلا إلى التغيير. التغيير بالنسبة إليه كان وسيلة للوصول إلى الفكرة القادمة وإلى الوضع الجديد سواء في المجتمع أو في حالة النخب.
2: كان متنبئا، كان متنبئ بالمستقبل.
3: لا شك أنه كان يقرأ المستقبل. لا شك أنه كان يقرأ المستقبل ببراعة. يعني.
2: من يشبهه في شخصية؟ هل لديك شخصية تشبه فخري البارودي اليوم موجودة في هذا العام؟ من أي دولة يعني؟ هل في دولة عربية عنا فيها شيء فخري بارودي ولا عندكم ولا؟ لا أدري شيء مكان.
3: يعني صعب السؤال، ولكن أستطيع أن أقول أن هناك من يحاول التشبه به، ومنهم أنا شخصيا وأصدقاء لي يعني كثيرين يحاولون استمطار سماء الواقع الآن لكي يعاد إنتاج شخصيات مثل الشاب فخري البارودي الذي كان يعني لم يتخلى عن العراقة، ولكن أيضا كان يقبل إلى الحداثة ويقبل عليها بمحبة ودون عقد.
2: طيب.
3: من دون مخاوف. الحداثة ليست مصيبة.
2: أكيد
3: لا تستطيع الحداثة تهديد الأصالة.

0: الحداثة هي استمرارية للأصالة، الكاتب والروائي والإعلامي إبراهيم الجبين. سؤالي فقط، وأنت تتحدث عن الحداثة، ما رأيك في الربيع العربي وأنت تتحدث عن كل هذه الأمور؟ هل ربما بحث العالم العربي بشكل عام، مغاربي ومشرقي وما إلى ذلك بمكوناته، عن الحداثة ودخل في متاهة أعادتنا إلى سنوات الرصاص والضباب وما أدري شو، حتى ربما العواصف؟ ولا نحن شعوب لا تعرف كيف تصل الحداثة، أم أين هي المشكلة؟
1: يعني المشكلة أن هناك معوقات كانت أمام مشروع الحداثة العربية. المجتمعات العربية بقيت متأخرة، لا أستطيع القول أنها متخلفة، ولا أوافق على وصف المجتمعات العربية بالمتخلفة، لكن هي متأخرة. حين أرادت هذه المجتمعات الدخول في الحداثة على طريقة البارودي وعلى طريقة نقاب أخرى أيضا لا تقل أهمية عنه في كل العالم العربي، كانت تواجه بمعوقات، سواء التي تصطدم مع الحريات أو تريد برمجة المجتمعات، أو حتى في مجال التنافس. يعني إسبانيا لا تريد للمغرب أن يتقدم، فرنسا لا تريد الجزائر أن تتقدم، أيضا في سوريا وغير ذلك، في مصر، وكل العالم العربي كان يعاني من مقاومة موجودة تمنع هذا المضي إلى الأمام. الربيع العربي كان محاولة من الشباب العربي قبل أن يتحول طبعا إلى حروب دامية ومعارك وردود فعل وضياعات أحيانا، لكن
0: وتخلف وشوية تخلف. أستاذ إبراهيم، شوية تخلف، عدنا إلى أدخلنا، يعني دخلنا متاهة غريبة جدا، أننا عدنا بحقوق الناس إلى الوراء، عدنا للحديث عن المرأة وعن الحلال والحرام في كل شيء، عدنا ل
1: نعم. لكن هذا أستاذ حنان، هذا الكلام كان يدور، يعني لم نعد إليه، وإنما كان تحت السطح، كان مدفونا تحت السجادة كما يفعلون. نعم، الزمن الحالي الذي ظهر فيه الربيع العربي هو زمن لم يعد هناك ممكن أن تخفي شيئا، زمن البث المباشر والموبايل الذي هو مكتب متنقل وقناة تلفزيونية موجودة بيد كل مواطن وكل إنسان، بالتالي الآن لم يعد بالإمكان إخفاء هذه العقد، ظهرت كلها. وهذا المخاض يشبه حالة الولادة، يعني لا تستطيعين الحكم على أنجلينا جولي وتقولين هل هي سبيل أم لا. هناك مخاض له أوضاع معينة وحالة يعني مؤلمة أحيانا، وحالة ليست جاهزة لتكون ملائمة للعرض على الآخرين وللحكم عليها إن كانت هي الحالة الجميلة التي نريدها أم لا. يعني أعتذر على ذكر أنجلينا جولي وحدها، لا أقصد جميع الناس. يعني هذا المخاض عاشه العالم العربي في سنوات الربيع العربي، وسيعيشه مجددا إذا استمرت محاولة منع العرب والشباب تحديدا من الحصول على المكان في عالم الحداثة. لا يجوز، يعني انظر إلى ما حصل قبل فترة في المغرب، وحاولت آلاف عشرات الآلاف الهجرة أو غير ذلك ما يحصل عبر البحار. هذا الوضع،
0: حتى محاولات جيل زاد، حتى قبل الهجرة محاولات جيل زاد بمختلف دول العالم العربي، يعني كانت هذه البداية. يعني
1: هذا الجيل، جيل زاد الآن لا يمكن السيطرة عليه بسهولة،
0: صح،
1: وبنفس الأدوات القديمة، والقول إننا من الأفضل أن يعني نستر على أنفسنا ونبقي مشاكلنا مطوية ولا نفضح أنفسنا، لا، يجب أن نقول إن العالم العربي يعاني من مشكلات مع الإسلاميين ومع غير الإسلاميين، مع حالة التأخر الفكري، مع حتى اليسار المتأخر الذي أصبح نوعا من الفلول،
0: صح،
1: الآن في العالم،
0: صح، صح،
1: ويدعي الديمقراطية وهو لم يمارسها حتى داخل الأحزاب السياسية. فكل هذا يعني استحقاقات علينا أن نواجهها، لا يمكننا مواجهتها من دون همة ومن دون مبادرة كالتي فعلها البارودي آنذاك، وذهب بنفسه رغما عن أهله ليرى بنفسه العالم كيف يتغير، وعاد ليواصل هذا السعي من أجل التحديث في دمشق، ونجح في ذلك بالمناسبة. لم يفشل البارودي،
0: جميل،
1: ولم تفشل النخب، لكن الحداثة بمجملها لم تتحقق بعد. لذلك السؤال يبقى حيا.
0: طيب، السؤال يبقى حي، هل وصلت فكرة البارودي بشكل كما يجب، أم أننا أخذنا ذلك الجانب الطريف الجميل، الشخصية التي تكتشف العالم، هل وصلت كل الأفكار السياسية الاجتماعية مثلا؟ لأنه أنا حسيتك داخل على تحقيق، هذه مو رواية عادية يعني.
1: هو تحقيق.
0: تحقيق.
1: هو تحقيق. لا بس سؤالك يعني ذكي جدا وأشكرك عليه. لا يمكن أن تصل الأفكار عبر الأفراد، مهما كان الفرد عظيما ولديه أسبقية على زمانه، لكن إذا لم يتحول هذا الاتجاه إلى مؤسسات فستفشل الأفكار أو ستبقى يعني مجرد بطولات فردية. الآن انظر إلى سوريا، الآن يكثر الحديث في سوريا عن محاولة للتغيير وعن دفع الدولة إلى فتح المجال الحيوي والسياسي وإلى آخره، كل هذا الكلام، لكن هذا الكلام يبقى صراخا في وديان إذا لم يتحول إلى مؤسسات. يعني على النخب أن تدرك ذلك، أنها بإمكانها الآن ولا يجب أن تستأذن من أحد، بإمكانها أن تتشارك مع الدولة رغما عن الدولة بإقامة العمل المؤسسي المجتمعي المدني الفني والثقافي السوسيولوجي، كل ذلك يصنع إجابة لائقة بسؤالك هل نجح فلان أو لم ينجح. لن ينجح أي أحد إذا لم نذهب باتجاه العمل المؤسساتي، وهذا صلب التفكير الحديث. أما التفكير القديم فهو تفكير الفرسان والأطفال وعنترة والزير سالم وغيره.
0: طيب كان في صعوبة وأنت ونحن نتحدث عن سأسميها الرواية التحقيقة، تحقيق عن البارودي. طيب الشيء الأصعب ربما في

0: كارلو الدولية. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك الدكتورة ثريا الفرة. أولا، لماذا لف الغموض هذه الزيارة وفي هذا التوقيت بالتحديد؟ هي زيارة غير اعتيادية.
1: مساء الخير دكتور. طبعا بالنسبة إلى هذه الزيارة كما تفضلتي وذكرتي بأنها لفها بعض الغموض، طبعا هي زيارة كانت مفاجئة وهي أول زيارة لمدير وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية CIA. حقيقة إلى الآن يعني معلوم بأن من أراد أن تكون هذه الزيارة السرية هو الجانب الأمريكي وليس الجانب الروسي، بدليل أنها كانت زيارة مفاجئة لم يتم التنسيق مع الجانب الروسي قبل وقت، وإنما تم التنسيق مع الجانب الأوكراني عندما تم تحذير الجانب الأوكراني والاستخبارات الأوكرانية بأن في ذلك اليوم سيكون هناك وفد أمريكي رفيع المستوى سيزور العاصمة موسكو، فحذر الجانب الأوكراني من أن يقوم بمهاجمة العاصمة الروسية موسكو. وبالتالي إذا من حرص على أن تكون هذه الزيارة السرية هو السرية هو الجانب الأمريكي. طبعا روسيا أعلنت عن الزيارة ولكن لم تعلن في ذات اليوم. نعلم بأن زيارة جون كانت يوم الثلاثاء، ولكن روسيا أعلنت يوم الأربعاء على لسان المتحدث الرسمي بالناطق الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن زيارة جون راتكليف إلى موسكو، وقال بأن هذه الزيارة هي تعتبر زيارة اعتيادية الهدف منها التنسيق بين الاستخبارات الأمريكية والاستخبارات الروسية، وقال بأننا تعودنا على أن تكون هذه الزيارات دورية. طبعا وجه في المؤتمر الصحفي لديمتري بيسكوف عدة أسئلة عن هدف الزيارة، عاد وكرر نفس الكلام بأنها هي زيارة اعتيادية. لم يتم الإفصاح تماما، ولكن تعليقات الرئيس الاستخبارات الروسية رانشكين قال بأن هذه الزيارات ناقشنا من خلال هذه الزيارة الأمور الخاصة بنا نحن. إذن هنا ربما توضح هذه الزيارة بأن هذه الزيارة كانت خاصة بالشؤون الروسية، يعني بأن هناك لم تكن ملفات أخرى. ربما يتم السؤال بأن ربما تم هناك طرح الملف الإيراني، ربما تم طرح ملف آخر، ولكن هو قال فقط ناقشنا مع رئيس الاستخبارات الأمور الخاصة بنا نحن كروسيا، ولم يتم التعليق بأكثر من ذلك. ولكن أنا أعتقد بأن هذه الزيارة تمتدت على مدار 7 ساعات، يعني هي زيارة طويلة. وعدم مقابلة الرئيس بوتين لرئيس الاستخبارات علما بأن التقارير الصحفية أو التقارير الاستخباراتية قالت مسبقا بأنه ربما أو قالت ذكرت بأن راتكليف سيقابل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن بوتين لم يقابل رئيس الاستخبارات.
0: لكن فيما يتعلق أيضا بالملفات، شبكة CBS نيوز قالت أنه المباحثات أيضا تطرقت إلى الحرب في إيران. سأعود إليك تحديدا حول هذه النقطة، ولكن اسمحي لي أن أتوجه إلى الدكتور خطار أبو دياب. دكتور خطار، يعني الولايات المتحدة تتحدث بأنه كانت هدفت الزيارة إلى تحذير روسيا من أي هجوم محتمل على دول الناتو فيما كان هناك نفي في روسي في هذا الإطار.
2: تحياتي أستاذة ميساء لك لفريق عمل مونت كارلو الدولية للمحاورة الكريمة لكل من يستمع إلينا. الغموض هو سمة الأجهزة الاستخباراتية، ولكن عندما يصل الأمر إلى هذا المستوى من العمل هذا يعني أن هناك أمور طارئة تستدعي هذه الزيارة الاستثنائية لمدير الاستخبارات الأمريكية CIA إلى موسكو. ما سرب عبر CBS وعبر بوليتيكو وعبر وول ستريت جورنال يوحي بأن التوتر الروسي الأمريكي توتر كبير، وأن واشنطن أرادت ليست كلمة التحذير هي الكلمة الصحيحة، أرادت القول للجانب الروسي بأن الذهاب بعيدا في توسيع حرب أوكرانيا ولكي تمس أو ربما تمس بلدا من حلف شمال الأطلسي وخصوصا دول البلطيق الثلاثة الصغيرة أحدى هذه الدول، وكذلك الأمر من ناحية إيران. المعلومات الأمريكية أو الرصد الأمريكي يقول بأن الدعم الروسي لإيران كبير جدا.

0: من ناحية المعدات ومن ناحية المعلومات الاستخباراتية لتصويب الأهداف ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. كل هذا كان هناك ما يشبه الكلام الواضح، لا أقول الإنذار، كان هناك نوع من كلام أمريكي واضح بأن واشنطن لن تقبل بذلك وأنها يمكن أن تتصرف. أعتقد نحن أمام مرحلة بعد الغزل الكبير أو التودد الشخصي بين بوتين وترامب، تدخل العلاقات الروسية الأمريكية منعطفا حبشا.
1: نعم الدكتورة ثريا الفرع، عود معك حول النقطة الأخيرة التي تحدثنا بها، وهي إذا ما كان هذا اللقاء تطرق إلى الحرب في إيران. ذكرت أنه بالنسبة إلى الجانب الروسي لم يكن هناك تطرق إلى هذا الملف، لماذا يعني المعلومات ليست واضحة في هذا الإطار؟
2: صحيح ما كانت واضح لأن هناك تضارب في التصريحات، ولكن الجانب الروسي كان حسن تماما. يعني أستاذنا فائز أن نلاحظ نقطة هامة بأن التصريحات التي خرجت لم تخرج من جهات رسمية. روسيا من صرح ناطق رسمي باسم، أما التصريحات الغربية صدرت من وقالات أنباء، صدرت لم تصدر من جهات رسمية معتمدة. يعني لم يصدر التصريح لا من جهة وزارة الدفاع، لم يصدر لم يصدر من المناطق الرسمية باسم بيت الأبيض في إطار التحليلات السياسية. روسيا كانت واضحة في الرد، كانت واضحة تماما فيما هدف الزيارة. ربما حسب قراءتي طلع عليه لم يكن هناك شيء معلن. الجانب حتى أمريكا لم تعلن رأينا بأن في اللقاء الأخير مع الرئيس الأمريكي ترامب طرح هذا.
1: سأعود إليك الدكتورة ثريا الفر نظرا لرداءة الصوت. دكتور خطار أبو دياب، يعني هناك معلومات اليوم أفاد بها مكتب الرئيس الأوكراني بأنه يمكن أن يكون هناك الشهر المقبل تقارب أو محادثات إذا صح تعبير روسية أوكرانية، كيف تفهم خاصة بعد هذا اللقاء؟
0: يعني منذ شهر مايو أيار الماضي هذا الأمر مطروح على بساطة البحر. كان هناك هدنة بسيطة بين احتفالات النصر على النازية، ولكن حاولت الولايات المتحدة ترتيب هدنة أخرى حول البحر الأسود رفضها الجانب الروسي. هناك انتخابات في روسيا، وهذا بالرغم من أن روسيا ليست البلد الذي يتغير فيه شيء مع الانتخابات، لكن هناك عوامل رمزية حول هذا الموضوع بالنسبة للرئيس بوتين بالذات. بعد نهاية هذه الانتخابات أظن أن هناك إنهاك عند الفريقين، وهناك مأزق عند الفريقين، وأن هذه الزيارة الأمريكية ربما هيئت لإمكان العودة إلى طاولة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. ليس هناك شيء مستبعد، ينتظر الأمر تأكيد الجانب الروسي. الجانب الروسي في الأساس يقبل الجلوس إلى طاولة التفاوض، ولكن حتى الآن لم يقبل ولا مرة واحدة وقف إطلاق النار، لأن الرئيس بوتين مصر على إنجاز النصر في عمليته الخاصة كما سماها في فبراير شباط 2022.
1: نعم دكتورة ثريا الفر، هل قد يكون هناك فعلا محادثات أوكرانية روسية الشهر المقبل؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتورة ثريا الفر. دكتور خطار أبو دياب، يعني كيف يفهم هذا اللقاء اليوم، خاصة أنه أيضا هناك تطورات سريعة ومتسارعة في سان بطرسبرغ حيث قتل عسكري في انفجار سيارته اليوم،
0: بالإضافة إلى الاستنزاف الكبير بين البلدين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى مخاطر توسع الحرب؟ يمكنني القول أن الوضع الداخلي في البلدين أخذ أيضا يميل لعدم الاستقرار. نعلم جيدا عمليات الإقالة والمشاكل ما بين زيلينسكي والكثير من معاونيه السابقين ومنهم وزير الدفاع السابق، ونعلم أيضا أنه في الجانب الروسي تخفى الحقائق عن الناس، وهناك وضع اقتصادي منهك إلى حد أن البلد المنتج للطاقة مثل روسيا أخذ ينظم عملية تقنين واسع للمحروقات بعد الضربات الواسعة من قبل المسيرات الأوكرانية للمصافي ومخازن الوقود الروسية. كل هذا نعم يمكن أن يسبب حركة اجتماعية ما، ويمكن أن يزيد الانشقاقات أيضا داخل هذا الصف أو ذاك.
1: الدكتورة ثريا الفر، كنت قد طرحت السؤال حول المحادثات الروسية الأوكرانية، حيث كان قد أعلن مكتب الرئيس الأوكراني بأنه قد يكون ذلك الشهر المقبل. ماذا عن روسيا؟
2: روسيا طبعا هي دائما تقول بأنها مستعدة لمفاوضات، ورأينا بأن التصريحات الأخيرة التي قالها نائب وزير الخارجية سيرجي ريابوف لما قال مستعدون للانصات لأي مقترح من شأنه أن ينهي الأزمة الأوكرانية، ولكن وضع شرط هو أن تتم التسوية هذه ضمن القبول بالحقائق على الأرض. يعني ماذا؟ يعني بأن روسيا ما تزال على الثوابت الأساسية، على الثوابت الأولية، والتي كان قد أعلن عنها الرئيس بوتين في قمة ألاسكا عندما اجتمع مع الرئيس الأمريكي ترامب، ويومها أكد ما هي النقاط الرئيسية التي بموجبها يمكن مباشرة وقف إطلاق النار ووقف الحرب.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الدكتورة ثريا الفر، أستاذة العلوم السياسية في جامعة موسكو، وأشكر الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية. وإلى النشرة الثقافية، وهي معك لينا محمود. مرحبا لينا.
3: مرحبا بكم، وأبدأ جولتي الثقافية بخبر رحيل الفنانة اليابانية يايوي كوساما ملكة النقاط كما كانت تلقب عن عمر ناهز 97 عاما عن عالمنا. إحدى أشهر الفنانات المعاصرات في العالم، ولدت عام 1929 ضمن عائلة ثرية في اليابان، وبدأت بإنتاج أعمالها الفنية وهي في سن العاشرة. برعت في تحويل هواجسها وقلقها وهلوساتها إلى أعمال زاهية تبرز فيها النقاط والشبكات ورموز اللانهاية. يايوي كوساما كرست حياتها للإبداع الفني بالكامل، إن كان في المجال البصري وفنون الأداء والشعر، واستمرت في الرسم حتى آخر أيامها ولم تفارق ريشتها قط.

خبر حزين آخر في النشرة الثقافية، فقد رحل الموسيقي روبن رادا، أحد أبرز رواد موسيقى أمريكا اللاتينية عن عالمنا، عن عمر ناهز 83 عاما إثر إصابته بالتهاب رئوي. الفنان الملقب بنيجرو ولد عام 1943 لعائلة متواضعة في الأوروغواي، وله يعود إعادة تشكيل موسيقى بلاده ودمجها بموسيقى الكاندومبي، وهي نوع موسيقي ورث عن الأفارقة المستعبدين، فهو قام بدمجها بموسيقى الروك والجاز. في رصيده ما يقارب 40 ألبوما موسيقيا، وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس ياماندو أورسي أعلن حدادا وطنيا عليه هذا اليوم الخميس 27 من هذا الشهر الحالي، حيث تجمع ما يقارب 1000 شخص للعزف على الطبول والاحتفاء بإرثه في شوارع المدينة.

0: يعيد متحف بيت بيروت افتتاح أبوابه أمام رواده بعد استراحة صيفية ليقدم معرضه الأخير حكي لي يا جنوب، الذي هو عبارة عن شهادات حية مفتوحة لأهل الجنوب. هناك تسجيلات صوتية، أغراض شخصية ومفاتيح منازل قديمة. منسقة البرامج في مبادرة حكي لي في بيت بيروت نور نصر تدخلنا في حيثيات وتفاصيل المعرض.
1: حكي لي يا جنوب هو معرض نحن كمبادرة تحكي لي ببيت بيروت مننسق معارض بتاعنا بذاكرة ذكرة المدينة، ذكرة الحرب الأهلية اللبنانية وصولا للحروب الأخرى اللي عشناها. بمرحلة معينة كان لازم نحن نجدد المعارض بقلب بيت بيروت، وكانت بخضم الحرب اللي كانت عم بتصير على الجنوب. وقررنا أنه مش مزبوط أنه نكون عم نعمل معرض أو أي مبادرة ما تكون عم تعنى بالشي اللي عم بيصير. فبالإضافة لهيك نحن حسينا أنه في مسؤولية بتوقع على عاتقنا نحن كأفراد تجاه الجنوب، وفي مسؤولية لبيروت تجاه الجنوب. بيت بيروت هو المبنى الوحيد يلي بيحكي عن الذاكرة، وقلنا أنه لازم نخصص جزء من هيدا المكان أو مساحة لأهالي الجنوب أنه هن يكونوا عم يجوا وعم يروا قصصهم بأصواتهم. نحن تعودنا نسمع عن الجنوب بالحرب وبالأخبار، بس نادراً ما نحن بنسمع الناس هن عم يحكوا عن حياتهم اليومية، عن بيوتهم، عن أراضيهم، عن ذكرياتهم، عن علاقتهم بالمكان.
0: كنت رح أسألك أكثر وأكثر عن هذا المعرض الذي هو يعني وكأنه عبارة عن أرشيف حي للذاكرة. هو عبارة عن شهادات شخصية مفتوحة لأهل الجنوب، وأيضا هناك يعني نستمع لتسجيلات صوتية، هناك حتى أغراض شخصية وبعض مفاتيح المنازل القديمة المهدمة أو المهجرة.
1: هو المعرض كان نتيجة تعاون مع مجموعة من الفنانين والباحثين من الجنوب، وكل واحد منهم كان عم بيقدم مقاربة مختلفة للذاكرة. من بين المشاركين في عنا سما بيضون، أديب فرحات، رباب شمس الدين، فرح برو، بطول فعور، بالإضافة لمساهمات مثل ما كنت عم بتقولي فردية من جامعي أرشيف مثل علي مزرعاني، أنطوان كبابي وحسن فقيه.

سيال جيمس جيمس مش متر جيمس علشان خلاص غير اسمه جيمس في هوا الأيام ومونتي كارلو الدولية. وشكرا لكل ضيوفنا, شكرا ليك مازن خليل, شكرا ليكي شاهيناز, et à demain, bye.

عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم، يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30.

0: صباحاً، وفي 1:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: النشرة العلمية إلي أيوب.
2: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
1: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
3: هي 5 بالتوقيت الفرنسي.
0: ليال بشارة.
3: نستهل فترة مباشرة من مونتي كارلو الدولية بنشرة الأخبار، وهذه عناوينها. رئيس الوزراء القطري في طهران لبحث ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز عشية مرور 6 منذ بدء الحرب. قتيلة في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين. زيارة مدير الاستخبارات الأمريكية إلى موسكو تتفاعل. إعلان أوكراني عن مفاوضات قريبا مع تصعيد روسي ضد كييف ومدن أخرى. في نشرة مئات القتلى في نيبال والمفقودين في الصين جراء فيضانات جليدية مدمرة عند الحدود بينهما.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. يكمل التصعيد الأمريكي الإيراني شهره السادس فجر يوم غد على وقع حراك دبلوماسي باتجاه إيران، إذ أجرى اليوم رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني في طهران محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف. تناولت خفض التصعيد والعمل على وضع إطار عمل مرحلي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت مع سلطنة عمان عبر مضيق هرمز. علق البيت الأبيض على الحراك الدبلوماسي قائلا إن لا مفاوضات جارية حاليا مع طهران. وتعاني إيران أزمة وقود بسبب الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئها ويحول دون استيراد الوقود. ما بين موقفي الولايات المتحدة وإيران، هل تنجح الوساطة مجددا في الدفع قدما باتفاق؟ يجيبنا علي الباشا من طهران.
4: زيارة تهدف في الدرجة الأولى إلى الربط بين المسارين الدبلوماسيين اللذين تم تفعيلهما في الأيام الأخيرة. المسار الأول الذي بدأ بزيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران ولقائه كبار المسؤولين الإيرانيين بهدف التمهيد لعودة الطرفين إلى مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين طهران وواشنطن. والمسار الثاني الذي كشفت عنه زيارة وزير الخارجية سلطنة عمان إلى طهران والإعلان عن التوصل إلى اتفاق إطار إيراني عماني فيما يتعلق بتحديد مسارات الملاحة البحرية في مضيق هرمز. في الأول لم تغلق طهران الباب وأكدت تمسكها بمذكرة التفاهم شرط التزام واشنطن بتعهداتها، وفي المسار الثاني أكدت التوصل إلى اتفاق مع مسقط مرض لكلتا الدولتين المشاطئتين للمضيق، رغم التأكيد على أن هذا الاتفاق لا يعني فتح مضيق هرمز الذي أكد الحرس الثوري في بيانه أنه لن يفتح إلا بعد التزام واشنطن بتعهداتها المتمثلة برفع الحصار البحري وتجميد العقوبات عن قطاع النفط الإيراني والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. وما بين المسارين اللذين تقول طهران إنهما منفصلان، يحاول الضيف القطري الوصول إلى آلية تترجم تقدم المفاوضات فيهما إلى فرصة تمهد لخفض التوتر والعودة إلى مذكرة التفاهم التي من المقرر أن تنتهي باتفاق نهائي ينهي الحرب في المنطقة بكل أشكالها. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
3: وعلى الرغم من استئناف جهود الوساطة مجددا، لكن الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران ما زال حول مضيق هرمز، إذا ترفض واشنطن وضع إعلان إيران عن وضعه تحت سيطرتها. ومع التصريحات الأمريكية والإيرانية حوله تأرجحت أسعار النفط والوقود في الأشهر الماضية، ومعها شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل انتخابات نصفية للكونغرس في 22 نوفمبر القادم بعد حرب لم تعلن إيران هزيمتها رغم أزمة اقتصادية رفعت التضخم الغذائي في البلاد إلى 128% هذا العام. منى دويبية.
5: في الأحوال العادية يمر عبر مضيق هرمز نحو خمس النفط المنقول بحراً عالمياً، إضافة إلى حصة كبيرة من الغاز المسال. ومنذ إغلاق المضيق في أواخر شباط فبراير تعطل هذا التدفق وتشكلت ثلاث دوائر أثر متميزة. الدائرة الأولى إيرانية، الإغلاق الذي اعتمد كورقة ضغط أنتج أثراً عكسياً داخلياً. الإنتاج المحلي من البنزين لا يغطي الاستهلاك، والحصار البحري المضاد يعطل الاسترد. وقد شهدت إيران سابقة عام 2019 حين تحولت أسعار الوقود إلى ملف حساس. الدائرة الثانية أمريكية، حيث ارتفع متوسط سعر الجالون ل 37% منذ بدء الحرب، إضافة إلى وصول التضخم لأعلى مستوياته في 3 سنوات، ما نقل تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة إلى صدارة الأجندة قبل انتخابات التجديد النصفي في تشرين 2 نوفمبر. ومن هنا انتقل من الأداة العسكرية إلى الأداة الاقتصادية بتكلفة داخلية ثقيلة. الدائرة الثالثة وهي عالمية، حيث تضع تقديرات المؤسسة المالية الخسائر عند عتبة 600 مليار دولار قابلة للتجاوز إذا طال الإغلاق، مع رفع التضخم العالمي وخفض النمو. وأوروبا الأكثر انكشافا بحكم اعتمادها على واردات الطاقة الخليجية.
3: ومن المرتقب أن يلتقي الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الأسبوع القادم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون في كيرغيزستان. إلى جنوب لبنان، حيث قتلت امرأة اليوم في غارة إسرائيلية على بلدة عرب صليم، واستهدفت الغارات الإسرائيلية أيضا النبطية الفوق ردا بعد أن اتهمت إسرائيل حزب الله بإطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه الجيش الإسرائيلي في مرتفعات علي الطاهر، مع تصريحات إسرائيلية محذرة من توسيع نطاق الغارات قبل جولة مفاوضات ثامنة بين لبنان وإسرائيل في روما في أيلول سبتمبر القادم. والمزيد من جنوب لبنان معك فالنتينا سمعانا.
6: رد الجيش الإسرائيلي على إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين باتجاه قواته العاملة في مرتفعات علي الطاهر بسلسلة من الغارات التي استهدفت المنصوري، حرج علي الطاهر، نبطي الفوقة وعرب صليم، حيث قتلت امرأة وأصيب عدد من الأشخاص، كما قصفت المدفعية، المنصوري، زوطر الشرقية، ميفدون، الخيام وأطراف رشاف، حريص وحداتة، واندلع حريق بين بلدتي كونين وعيناتة جراء إطلاق القذائف برياً. توغلت قوى ترافقها دبابات وجرافات عسكرية باتجاه منطقة الدبش في الأطراف الغربية لميس الجبل، تزامناً مع قصف مدفعي طال عدداً من المنازل وحرق منازل أخرى وجرف خيام زراعية في المنطقة. وعمدت قوى أخرى إلى تمشيط منطقة وادي حسن بين مشاعل المنصوري ومجد الزون بالأسلحة الرشاشة والثقيلة، في وقت رصدت تحركات للآليات العسكرية في بلدة المنصوري. بلانتين أسمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
3: إلى الضفة الغربية، حيث أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير اليوم توجيهاته للاستعداد لتعزيز القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية قبيل الأعياد اليهودية، وذلك في ظل تصاعد أعمال العنف قبل انتخابات الكنيسة في 27 من تشرين الأول أكتوبر. سامية الأشرقي.
7: أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير توجيهات برفع حالة التأهب لدى قيادة فرقة عسكرية إضافية في الضفة الغربية والاستعداد لنشر وحدات وكتائب بشكل فوري، مؤكدا أن القوات الميدانية لن تخفض خلال فترة الأعياد التي تبدأ منتصف سبتمبر أيلول مع رأس السنة العبرية. ويشمل هذا الاستنفار أكثر من الضفة، إذ أكد زمير أن الجيش سيبقى في حالة تأهب قصوى على عدة جبهات من إيران ولبنان إلى غزة، محذرا من الكثير من التحديات المقبلة. ويأتي ذلك في منطقة تشهد تصعيدا مستمرا منذ أكتوبر تشرين الأول 2023، وتشير حصيلة أعدتها فرانس بريس استنادا إلى بيانات السلطة الفلسطينية إلى مقتل ما لا يقل عن 1100 فلسطيني برصاص الجيش أو المستوطنين منذ ذلك التاريخ. في المقابل قتل 48 إسرائيليا مدنيين وعسكريين في هجمات فلسطينية أو خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية.
3: أجرى وفد أمني سعودي محادثات في بغداد اليوم ركزت على ضبط الحدود وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين، تأتي استكمالا لمحادثات أمنية أجرها وفد عراقي في الرياض سابقا، ممهدة لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى السعودية. تستمعون دائما إلى نشرة الخامسة من مونتي كارلو الدولية. أعلن اليوم في أوكرانيا عن سقوط جرحى في غارات روسية على كييف ومدن أخرى، وذلك تزامنا مع إعلان أوكراني عن مفاوضات قريبة مرتقبة في سبتمبر أيلول القادم مع روسيا، لكن تطرح العديد من علامات الاستفهام حول مدى جديتها. ريتا خوري.
8: تعقيد متزايد على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري، حيث يبدو أفق السلام مسدودا. فالرئيس الأوكراني زيلنسكي جدد دعواته للحلفاء لإرسال المزيد من أسلحة الدفاع الجوي من أجل التصدي للصواريخ البالستية الروسية. من جهتها وجهت روسيا تحذيرا شديد اللهجة إلى بريطانيا، معلنة أنها قد تشن ضربات على أهداف عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها، ردا على استخدام كييف لصواريخ كروز بريطانية بعيدة المدى. تحذير يعكس استراتيجية روسية لردع الدول الغربية عن توريد أسلحة متقدمة لأوكرانيا. في المقابل أفادت تقارير صحفية بأن دولا في الاتحاد الأوروبي تحث بروكسل على إحياء الجهود الرامية إلى استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لتمويل إعادة بناء أوكرانيا. على جانب آخر، أشار مدير مكتب زيلنسكي إلى احتمال عقد محادثات أوكرانية روسية في أيلول سبتمبر المقبل بمشاركة الولايات المتحدة، مما قد يوحي ببوادر حوار محتملة رغم الحرب المشتعلة.
3: وما زالت تتفاعل زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون راتجيلف إلى موسكو مؤخرا. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال وشبكة CBS نيوز أن زيارة غير الاعتيادية التي قام بها مدير CIA سعت إلى ردع موسكو عن مهاجمة أي من أعضاء حلف شمال الأطلسي في الناتو، في ظل تقديرات استخباراتية أمريكية تشير إلى أن روسيا قد تحاول اختبار تماسك الحلف حتى عام 2030. كيف تفاعلت روسيا مع هذه التسريبات الأمريكية؟ أجابتنا أستاذة العلوم السياسية في جامعة موسكو الدكتورة ثريا الفرة.
9: طبعا هي زيارة كانت مفاجئة، وهي أول زيارة لمدير وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية CIA. حقيقة إلى الآن يعني معلوم بأن من أراد أن تكون هذه الزيارة السرية هو الجانب الأمريكي وليس الجانب الروسي، بدليل أنها كانت زيارة مفاجئة لم يتم التنسيق مع الجانب الروسي قبل وقت، وإنما تم التنسيق مع الجانب الأوكراني عندما تم تحذير الجانب الأوكراني والاستخبارات الأوكرانية بأن في ذلك اليوم سيكون هناك وفد أمريكي رفيع المستوى سيزور العاصمة موسكو، فحذر الجانب الأوكراني من أن يقوم بمهاجمة العاصمة الروسية موسكو. وبالتالي إذا من حرص على أن تكون هذه الزيارة سيرة سرية هو الجانب الأمريكي. طبعا روسيا أعلنت عن الزيارة ولكن لم تعلن في ذات اليوم. نعلم بأن زيارة جون كانت يوم الثلاثاء، ولكن روسيا أعلنت يوم الأربعاء على لسان المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن زيارة جون راتكليف إلى موسكو.
3: وزار اليوم رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف قواته المنتشرة على جبهة أوكرانيا، مؤكدا عزم بلاده السيطرة على مزيد من البلدات والقرى في شرقي أوكرانيا. شهدت النيبال وتيبت فيضانات حادة بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة التي أسفرت عن سقوط 359 قتيلا في النيبال وتشريد آلاف العائلات، مع دوام مار واسعا في البنية التحتية والمحاصيل الزراعية. تفاقمت الكارثة بسبب الانهيارات الأرضية المتكررة والفيضانات المفاجئة في الأودية، ما أثقل كاهل السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية في محاولاتها لإنقاذ المشردين. ريتا خوري.
8: المشهد ليس جديدا على النيبال التي تقع في منطقة زلازل نشطة جدا وتتعرض غالبا لانهيارات جليدية، فأكثر من 1500 شخص لا يزالون في عدد المفقودين، بينهم نحو 400 سائح مفتونين بتسلق الجبال. غير أن الفيضانات المدمرة التي ضربت الحدود مع إقليم التبت الصيني محت قرى عدة من الخارطة، فيما تجاوزت حصيلة القتلى 270 على الأقل. واجتاحت المياه أودية وأنهار عدة قرب العاصمة كاتماندو، جارفة سيارات ومبان بأكملها. أما في الجانب الصيني فتتحدث السلطات عن 1300 مفقود، بينهم 260 أجنبي. وتفيد هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الفيضانات نجمت عن انهيار جليدي تسبب فيه زلزال، بينما رجحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن يكون انهيار صخري جليدي على الحدود بين البلدين قد تسبب بالفيضانات. وفيما تعهد رئيس الوزراء النيبالي بتسخير كل الإمكانات، دعا الرئيس الصيني إلى تسريع إيجاد المفقودين وإجلاء السكان المعرضين للخطر.
3: أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحداد الوطني لمدة 3 أيام بعدما أودت حرائق الغابات التي اجتاحت شمال شرقي البلاد بحياة 12 شخصا على الأقل، إضافة إلى عشرات المصابين. أوقفت السلطات الإسبانية في جيب 6 الواقع في شمال أفريقيا اليوم 12 مغربيا بعد ليلة من الاضطرابات تخللها رشق مهاجرين آلية عسكرية تقل جنودا إسبان بالحجارة، ما أدى إلى إصابة أحدهم. ختام نشرة الخامسة من مونت كارلو الدولية، مستمعين إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. رئيس الوزراء القطري في طهران لاستكمال العمل على إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز عشية مرور 6 أشهر منذ بدء الحرب. قتيلة في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين. مئات القتلى في النيبال والمفقودين في الصين جراء فيضانات جليدية مدمرة عند الحدود بينهما.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
3: ونستهل فترة الخامسة من مونت كارلو الدولية مع أخبار الرياضة، هي معك صدام صديق. صدام مرحبا.
10: مرحبا لك.
3: نبدأ بقرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
10: نعم، تقام رسم القرعة مساء اليوم بأمارة موناكو ومشاركة 36 ناديا في مرحلة الدوري. قسمت الأندية إلى 4 أوعية بواقع 9 أوعية، 9 أندية في كل وعاء، ويلتقي النادي منافسين من كل مستوى من المستويات. في الوعاء الأول تواجد لحامل اللقب في آخر موسمين نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، تواجد أيضا لوصيفيه في آخر موسمين أرسنال الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، ثلاثي إسباني ريال مدريد الأكثر تتويجا ب15 لقبا، برشلونة صاحب 5 ألقاب، وأتلتيكو مدريد الباحث عن فرصته الأولى عن منصات التتويج، ثنائي إنجليزي أيضا مع ليفربول متوج ب6 ألقاب، مانشستر سيتي حامل اللقب الوحيد في 2023 بالإضافة إلى عملاق ألمانيا البافاري بايرن ميونخ صاحب 6 ألقاب. في الوعاء الثاني من أبرز الأندية، مانشستر يونايتد الإنجليزي المتوج في 3 مناسبات، مواطنه أستون فيلا المتوج في مرة وحيدة وحامل لقب اليوروبا ليج، بالإضافة إلى روما الإيطالي، سبورتينغ البرتغالي ودورتموند الألماني من أبرز الأندية. أيضا في الوعاء الثالث تواجد لنابولي الإيطالي، ليل الفرنسي، ثنائي تركي مع فنربخشة غلطسراي، ولايبزيك الألمانية وبودوغليمت النرويجي. في الوعاء الرابع تواجد لانس الفرنسي، أيك أثينا اليوناني، كومو الإيطالي مع شوتغارد الألماني وغيرهم. تقام مواجهة الجولة الأولى لمرحلة الدوري بين 8 و10 من أيلول سبتمبر المقبل، على أن تقام الجولة 8 والأخيرة في 27 من كانون الثاني يناير 2027، مباراة النهائي على ملعب واندا متروبوليتانا في مدريد في 5 من حزيران يونيو 2027.
3: إلى أخبار الانتقالات الصيفية في كرة القدم،
10: أعلن توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن التعاقد مع المصري عمر مرموش قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، صفقة إعارة مع إلزامية الشراء. وتشير التقارير إلى أن قيمة الصفقة تصل إلى 60 مليون جنيه استرليني. في إنجلترا أيضا أشارت تقارير توصل ليفربول إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان الفرنسي على صفقة الجناح برادلي باركولا، وتصل قيمة الصفقة إلى 140 مليون يورو. وفقا للتقارير في إسبانيا أصدر أتلتيكو مدريد بيانا واضحا اليوم شدد فيه على أنه لن يتفاوض مع برشلونة بشأن اللاعب الأرجنتيني خوليان ألفاريز، وأعرب مجلس إدارة النادي الإسباني عن دعمه بالإجماع للقرار، مع الإشارة إلى أنه لا يغلق الباب أمام عروض أخرى لصاحب 26 سنة في ظل ارتباط اسم ألفاريز ببطل إنجلترا أرسنال. وكان أتلتيكو مدريد قد أعلن صراحة استياءه من طريقة برشلونة الساعي لإنجاز الصفقة، وتقدم سابقا أتلتيكو بشكوى ضد نادي الكتالوني لدى الفيفا بسبب تحركاته في هذا الملف. برشلونة من جهته يأمل في الظهور الأول لنجم الجديد رودري قائد منتخب إسبانيا الذي انتقل إليه هذا الصيف قادما بمان سيتي في مباراة اليوم التي التقي فيها النادي الكاتالوني بأتلتيك بيلباو مساء في لقاء لحساب الجولة الأولى من الليغا.
3: ونختم مع أخبار الفيفا.
10: أفادت مصادر مطلعة من داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأن ويفا يستعد لتقديم شكوى بموجب القانون السويسري ضد رئيس الفيفا السويسري الإيطالي جاني إنفانتينو بتهمة سوء الإدارة. ويأتي ذلك على خلفية مشروعه القاضي بفتح الباب أما الاستثمار الخاص في كأس العالم والذي أجهض بعد أيام من الكشف عنه. في ذات الاتجاه انضم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلى مجموعة من الاتحادات الوطنية التي سحبت الدعم عن إنفانتينو المترشح لولاية الرئاسية الرابعة في أذار مارس المقبل. بالمقابل أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن دعمه لصاحب 56 سنة مع ترحيبه بقرار إلغاء مشروع فيفا فورورد إنتربرايز المثير للجدل.
3: شكرا صدام. ونصل إلى أخبار الثقافة هي معك لينا محمود.
11: مرحبا بكم وأبدأ جولتي الثقافية بخبر رحيل الفنانة اليابانية يايوي كوساما ملكة النقاط كما كانت تلقب عن عمر ناهز 97 عاما عن عالمنا. إحدى أشهر الفنانات المعاصرات في العالم ولدت عام 1929 ضمن عائلة ثرية في اليابان وبدأت بإنتاج أعمالها الفنية وهي في سن العاشرة. برعت في تحويل هواجسها وقلقها وهلوساتها إلى أعمال زاهية تبرز فيها النقاط والشبكات ورموز اللانهاية. يايوي كوساما كرست حياتها للإبداع الفني بالكامل إن كان في المجال البصري وفنون الأداء والشعر، واستمرت في الرسم حتى آخر أيامها ولم تفارق ريشتها قط. وخبر حزين آخر في النشرة الثقافية، فقد رحل الموسيقي روبن رادا أحد أبرز رواد موسيقى أمريكا اللاتينية عن عالمنا عن عمر ناهز 83 عاما إثر إصابته بالتهاب رئوي. الفنان الملقب بنيجرو ولد عام 1943 لعائلة متواضعة في الأوروغواي، وله يعود إعادة تشكيل موسيقى بلاده ودمجها بموسيقى الكاندومبي وهي نوع موسيقي ورث عن الأفارقة المستعبدين، فهو قام بدمجها بموسيقى الروك والجاز. في رصيده ما يقارب 40 ألبوما موسيقيا، وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس ياماندو أورسي أعلن حدادا وطنيا عليه هذا اليوم الخميس 27 من هذا الشهر الحالي، حيث تجمع ما يقارب 1000 شخص للعزف على الطبول والاحتفاء بإرثه في شوارع المدينة. يعيد متحف بيت بيروت افتتاح أبوابه أمام رواده بعد استراحة صيفية ليقدم معرضه الأخير احكي لي يا جنوب، الذي هو عبارة عن شهادات حية مفتوحة لأهل الجنوب. هناك تسجيلات صوتية، أغراض شخصية ومفاتيح منازل قديمة. منسقة البرامج في مبادرة احكي لي في بيت بيروت نور نصر تدخلنا في حيثيات وتفاصيل المعرض.
12: احكي لي يا جنوب هو معرض نحن كمبادرة تحكي لي ببيت بيروت مننسق معارض بتاعنا بالذاكرة، ذكرة المدينة، ذكرة الحرب الأهلية اللبنانية وصولا للحروب الأخرى اللي عشناها. بمرحلة معينة كان لازم نحن نجدد المعارض بقلب بيت بيروت وكانت بخضم الحرب اللي كانت عم بتصير على الجنوب، وقررنا أنه مش مزبوط أنه نكون عم نعمل معرض أو أي مبادرة ما تكون عم تعنى بالشي اللي عم بيصير. فبالإضافة لهيك نحن حسينا أنه في مسؤولية بتوقع على عاتقنا نحن كأفراد تجاه الجنوب، وفي مسؤولية لبيروت تجاه الجنوب. بيت بيروت هو المبنى الوحيد يلي بيحكي عن الذاكرة، وقلنا أنه لازم نخصص جزء من هيدا المكان أو مساحة لأهالي الجنوب أنه هن يكونوا عم يجوا وعم يرووا قصصهم بأصواتهم. نحن تعودنا نسمع عن الجنوب بالحرب وبالأخبار، بس نادراً ما نحن بنسمع الناس هن عم يحكوا عن حياتهم اليومية، عن بيوتهم، عن أراضيهم، عن ذكرياتهم، عن علاقتهم بالمكان. هو المعرض كان نتيجة تعاون مع مجموعة من الفنانين والباحثين من الجنوب، وكل واحد منهم كان عم بيقدم مقاربة مختلفة للذاكرة. من بين المشاركين في عنا سما بيضون، أديب فرحات، رباب شمس الدين، فرح برجو، بطول فعور، بالإضافة لمساهمات مثل ما كنت عم بتقولي فردية الإسرائيلية من جامعي أرشيف مثل علي مزرعاني، أنطوان كبابي وحسن فقيه. الأعمال مختلفة بكيف مقدمة، بس هي بتنقسم لنوعين إذا بدك. الأعمال اللي هي مقدمة من فنانين وفنانات وباحثين من الجنوب، تعنى بكل المواضيع يلي لها علاقة بالفقدان، بالتهجير، بالارتباط بالأرض وبالخسارة.
11: الشكر لنور نصر، منسقة البرامج في مبادرة حكي لي في بيت بيروت، لحديثها عن معرض حكي لي يا جنوب.

0: مستمعينا، من قاعة التحرير نستضيف اليوم من الجزائر حدى حزام، رئيس التحرير صحيفة الفجر الإلكترونية. استاذة حدى، أهلا وسهلا بكم.
1: وبك أهلا، شكرا.
0: يبدأ العام الدراسي في الجزائر في 21 من أيلول سبتمبر القادم مع تغييرات أهمها غياب اللغة الفرنسية من الإعلانات الدراسية، الوثائق الإدارية أيضا في المدارس. الإنجليزية سيتم تدريسها قبل الفرنسية اعتبارا من الصف الثالث ابتدائي، معللا قراره بالقول إن اللغتين متشابهتان. القرار لاقى ترحيبا وانتقادات. كتاب أشاروا إلى أن اللغة الفرنسية لعبت دورا في بناء الدولة، وتراجع الاعتماد عليها من شأنها أن يعزل البلاد عن عمقها المغربي وأفريقيا الفرنكوفونية، وأيضا عن الجزائريين المقيمين في فرنسا. آخرون رحبوا واعتبروا القرار يعيد سيادة الجزائر مجددا. استاذ حدى، بين هذين الموقفين، ماذا اهتمت به الصحف الجزائرية بهذا الإعلان تحديدا؟
1: قرار ليس لأول مرة، لأنه سبق وتم الحديث في هذه القضية ولم تنغى الفرنسية نهائيا، وإنما يعني تم إنقاص الحجم الساعي لها وساقتها. هذا الدخول ستكون الحجم الساعي للإنجليزية أكبر من الفرنسية. في السنوات السابقة كان متوازيا، اللغتين كانتا متوازيتين، والدخول المقبل ستتفوق اللغة الإنجليزية. القرار هو سياسي وتربوي في نفس الوقت، لأن المعروف أن البحوث ولا يعني العلم في العالم والبحوث وكل الأمور تسير باللغة الإنجليزية. حتى في فرنسا نفسها صاروا يعتمدون بكثرة اللغة الإنجليزية، وهو ما يحدث في الجزائر. وربما أيضا هناك جانب له جانب سياسي بسبب الخلافات التاريخية بين الجزائر وفرنسا، وأيضا الجزائر تريد أن تسترجع سيادتها الثقافية واللغوية، لأن سبق القرار بالنسبة للإنجليزية. هناك قرارات التعريب التي هي تسير منذ سنوات، ولإخلاف الفرنسية حاليا المحيط لم يتعرب بعد، لكن تم تعريب يعني الحالة المدنية، لكن الإدارة ما زالت تسير بالفرنسية.
0: حد حزام، نعم. والبعض الآخر يقول إن الأساتذة الذين سيعلمون اللغة الإنجليزية لم يتم إعدادهم بالكافي للقيام بهذه المهمة، ليسوا كفؤين بدرجة الكافية لتعليم هذه اللغة الإنجليزية، والقرار فقط هو سياسي ولا يراعي بالدرجة الأولى اليوم الطالب في الجزائر تفوقه العلمي، وأن يصبح اليوم منافسا أيضا في مجالات العمل في دول غربية وفي الداخل الجزائري أيضا.
1: أعتقد أن هناك نقص حقيقة في الإطار وفي الأساتذة. صحيح أن هناك الكثير من أساتذة الفرنسية سيتحولون ربما إلى تدريس الإنجليزية، وربما أيضا ستستقدم البلاد أساتذة من الخارج مثل ما فعلت في بداية الاستقلال، لما استقدمت أساتذة من كل البلدان من فيها البلدان الأوروبية لتغطية العجز. ربما لن يكون هناك التغطية الشاملة هذه السنة، لكن في السنوات المقبلة أكيد أنها ستتدارك هذا من العجز.
0: أستاذ حدى حزام، تحدثتم أنتم أن القرار فيه شق سياسي، ومن ننتقد، نعم، أيضا هذا القرار قالوا إنه به يتم محو ذاكرة صحيح هناك تاريخ مشترك بين البلدين، بين فرنسا والجزائر، وبهذا القرار نمحو الذاكرة، نعد اليوم طلابا يكونوا متفوقين بلغة على حساب أخرى ساهمت أيضا في نهضة الجزائر يوما ما.
1: هناك نقاش في هذا الجانب، بل هناك صراع، وصارت القضية قضية تبادل يعني اتهامات بين الطرفين، بين الطرف التنويري العلماني وبين التيار الإخواني الإسلاموي. لكن اللغة الفرنسية لن تلغى نهائيا، هناك مطلب لإلغائها نهائيا، لكنه مستحيل أن يلغى نهائيا، لأن أكثر من 200 سنة من تواجد اللغة الفرنسية في الجزائر. هناك ذاكرة، هناك تاريخ جزائري مكتوب بالفرنسية، وهناك ذاكرة ثقافية، هناك العديد من الكتاب ممن كتبوا روايات في القمة باللغة الفرنسية، وهي روايات جزائرية رغم أنها مكتوبة بالفرنسية، وبالتالي يستحيل أن تلغى نهائيا مثل ما يطالب به البعض، لأن الفرنسية صارت لغة المحيط في الجزائر، ولغة تتداول يوميا في تعاملاتنا اليومية في البيت وفي الشارع وفي الأسواق، في كل جانب اللغة الفرنسية متواجدة، وهذا ليس على حساب العربية، وإنما لابد من الإنجليزية أن تأخذ مكانها العلمي.
0: حدا حزام، رئيسة تحرير صحيفة الفجر الإلكترونية من الجزائر، شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.
1: العفو، شكرا لك.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: هي 5:30 مساء بالتوقيت الفرنسي. إليكم تذكيرا بأهم عناوين الأخبار. قتيلة في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. اتهمت إسرائيل حزب الله بإطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه جنودها في مرتفعات علي الطاهر. رئيس الوزراء القطري في طهران لاستكمال العمل على إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز عشية مرور 6 أشهر منذ بدء الحرب في المنطقة. مقتل 3 فلسطينيين على الأقل جراء غارات إسرائيلية اليوم على قطاع غزة. الرئيس التونسي قيس سعيد يندد بأعمال مدبرة تهدف إلى تأجيج الأوضاع بعد تصاعد أزمة قطاع المياه والكهرباء في البلاد منذ بداية الصيف. مئات القتلى في النيبال ومئات المفقودين في الصين جراء فيضانات جليدية مدمرة عند الحدود بينهما.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: أهلا بكم. يكمل التصعيد الأمريكي الإيراني شهره السادس دون أن تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق هدفها الأول، ألا وهو الإطاحة بالنظام الإيراني، أو أن تستطيع إيران بالمقابل إخراج الولايات المتحدة من المنطقة التي شهدت تحالفات جديدة منذ 28 من شباط فبراير الماضي، بعيدا عن الحماية الأمريكية، من بينها اتفاق مكة بين السعودية وباكستان وتركيا. يقول مقربو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يريد أن يكون جيمي كارتر، أي الرئيس الأمريكي السابق، لكن بعد 6 أشهر لم تنجح الولايات المتحدة عسكريا، ولا دليل أن حربها الاقتصادية ستؤتي أكلها. وفي لبنان أظهر دخول حزب الله الحرب في 2 مارس الماضي أن محور المقاومة لم ينهار في اليمن والعراق ولبنان. لبنان المقبل على جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل، وقسم من جنوبه ما زال محتلا، وحزب الله لم يرفع بعد الراية البيضاء، لكن بات لا يعارض التفاوض مع واشنطن. الحديث ينضم إلينا غسان حجار، رئيس تحرير صحيفة النهار في لبنان، ودكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لدى إذاعتنا. أهلا بكما.
1: أهلا
0: أستاذ غسان حجار. البداية معكم أستاذ غسان حجار، التصعيد الأمريكي الإيراني يكمل شهره السادس، ما هو واقع منطقة الشرق الأوسط بعد 6 أشهر على بدء الحرب الأمريكية الإيرانية على إيران؟ إيران ردت على دول الجوار سرعان ما دخل حزب الله والحوثيون في الفترة الماضية، ماذا يمكن أن نقول عن واقع المنطقة؟ نسير إلى اتفاق سلام أم التصعيد ما زال على الأبواب؟
2: نحن بنقول دائما انه كل حرب لابد من انه تنتهي باتفاق سلام او احد اشكال الاتفاقات، ولكن الحرب كمان بتاخذ مداها، دائما بنعرف امتى بتبلش الحرب ما بنعرف امتى بتنتهي. اليوم المنطقه كلها سوا عم بتعيش صراعات لرسم خرائط جديده على القليل سياسيه اذا مش بس جغرافيه. فمنشوف نحن الحرب الأمريكية الإيرانية، منشوف الحرب الإسرائيلية بغزة، بلبنان، بسوريا، على أبواب تركيا كمان بنفس الوقت، منشوف الوضع بالعراق. عمليا المنطقة كلها تتخبط في الوقت الحاضر إلى حين رسم معالم جديدة بالسياسة الدولية اللي تنعكس على المنطقة مباشرة. فبالوقت الحاضر مش مبين، ما في أي ظواهر لهدنة أو لاتفاق، ولكن لابد من الوصول إلى اتفاق ما، ولكن لا نعرف الوقت.
0: نعم دكتور خطار أبو دياب، وفي جديد منطقة الشرق الأوسط هذه التحالفات الأمنية بعيدا عن الحماية الأمريكية، اتفاق مكة بين السعودية وباكستان وتركيا، مع وجود إذا أمكن القول اليوم خطين في المنطقة، خط الإمارات مع إسرائيل والبحرين، والخط الموازي الآخر خط تقودها السعودية باكستان وتركيا، جعل من اتفاق مكة كاتفاق أمني يجعل كل دولة ملزمة بالدفاع عن الأخرى إن ما تعرضت لهجوم.
1: يعني تكلم الأستاذ غسان عن رسم الخرائط وحدد الخرائط السياسية الجديدة. نحن اليوم في حالة لا حرب ولا سلم، ولكن حروب عديدة في أن معا. يمكن أن نتكلم عن مخاض لا نعلم ماذا سينتج عنه. لكن بالنسبة للتحالفات ليس كل ما هو ظاهر حقيقي، يعني في النهاية نعم هناك هذا الحلف الدفاعي الجديد بين تركيا والسعودية وإيران، لكنه وباكستان، لكنه ليس حلف بغداد القديم الذي كان إبان الحرب الباردة والذي كان يقوم بقسمة المنطقة. نحن أمام حلف دفاعي، ولكن مصالح فيه أيضا ربما تكون متناقضة. إسرائيل أيضا ولو أنها بنت مع الإمارات والبحرين اتفاقيات إبراهيمية، ولكن البحرين والإمارات هما ضمن مجلس التعاون الخليجي، حتى الآن تضامن الحد الأدنى ضمن مجلس التعاون الخليجي قائم. لذلك ضمن هذا التخبط، ضمن هذا المخاض، هناك لاعب كبير، المايسترو هو المايسترو الأمريكي، وهذا المايسترو يحاول مثلا أن يحفظ تفوق إسرائيل في الإقليم، لكن يهمه أيضا تركيا لأنها في حلف الشمال الأطلسي، تهمه المملكة العربية السعودية لموقعها في العالم الإسلامي والطاقة. لذلك بانتظار ماذا ستنتج عن هذه الحروب في الإقليم التي بدأت منذ 7 أكتوبر. هناك انتظار ثقيل وهناك منطقة وشعوب تدفع الأثمان.
0: نعم أستاذ غسان حجر، هل بات الرئيس الأمريكي اليوم أمام حسم عسكري مستحيل وسلام صعب؟ إن ما أردنا أن نقول أن إيران استطاعت فرض شروطها على مضيق هرمز، وبالدليل اليوم تناقش مع سلطنة عمان إقامة ممر ملاحي مؤقت بعيدا عن المفاوضات مع واشنطن.
2: خلينا أول شيء نطرح السؤال، هل كانت الإدارة الأمريكية بجدية بتغيير النظام في إيران؟ أنا برأيي بالحسابات الإدارة الأمريكية العميقة فرض هيدا النظام المركزي ما كان بفيدة، لأنه كان ممكن عم تنشأ دويلات عديدة بدل إيران، لأنه ما في نظام مركزي كان ممكن يحل محله بنفس الطريقة لهيدا النظام القائم. المطلوب أمريكيا هو تدجين هيدا النظام وإدخاله في المنظومة الإقليمية، بعكس ما يروج البعض أنه كتير أنه هدف أمريكا تغيير هيدا النظام. هيدا النظام تغييره لا يفيد بالمنطقة، ممكن تنشأ مجموعات فئوية ومجموعات عرقية ترجع تقوي دور روسيا ودور الصين وكتير أدوار بالمنطقة لا تفيد الإدارة الأمريكية والسياسي الأمريكية. كرمال هيك رغم التناقضات والتخبط أحيانا في تصريح الرئيس الأمريكي، ولكن أنا أشك بأنه الإدارة الأمريكية العميقة كان بدها تغيير هيدا النظام. فهيدا أول جزء من الموضوع. كرمال هيك يعني لحد هلأ المطلوب على شو التفاوض؟ المطلوب تدجين النظام الإيراني ليس أكثر. شو الشيء الثاني من السؤال عفوا؟
0: أستاذ غسان، وتداعيات اليوم على حقبة الولايات المتحدة على الهيمنة الأمريكية على منطقة الشرق الأوسط بضوء مفاوضات تجريها دول وسيطة من بينها سلطنة عمان، قطر وباكستان على إقامة ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز بعيدا عن أي مشاركة أمريكية مباشرة في هذه المفاوضات.
2: الحكي عن ضعف الهيمنة الأمريكية في الوقت الحاضر هو محض خيال. الهيمنة الأمريكية موجودة بكل تفاصيل الحياة بالوقت الحاضر بالمنطقة وبغير منطقتنا، دور المؤثر بالمنطقة، وجود إسرائيل المستمر هو دور أمريكي مستمر بالمنطقة، التأثير كله سوا. فحتى الأنظمة اليوم اللي عم تعمل تحالفات بما فيها التحالفات اللي شفناها الدفاعية تركيا والسعودية وباكستان لن تخرج عن العلاقة الجيدة، إذا بدنا نقول عن أمريكا لن تكون في مواجهة أمريكا. حتى هيدا الاتفاق ما بيقدر يكون عم بيدافع، يعني هو دفاعي ولكن ما بيقدر يكون هجومي مع بعضه. اليوم إذا تعرضت تركيا لأي اعتداء إسرائيلي، هل السعودية رح تطلق صواريخها باتجاه إسرائيل؟ فعمليا كل الحكي عن تحالفات وعن إشياء بمواجهة أمريكا أنا برأيي بعد ما بلغت هيدا الحد، ولا مستعد دول المنطقة تروح بهيدا الاتجاه بشكل واضح وصريح.
0: دكتور خطار أبو دياب، ماذا عن الفصائل المسلحة الموالية لإيران في المنطقة؟ 6 أشهر الماضية هل قدمت بالدليل أن هذا المحور لم ينهار كما أشيع سابقا؟
1: يعني هذا المحور عنده إيديولوجيا وعنده تركيبة معينة، وبالطبع أخذ يتعرض لضربات قاسية منذ اغتيال قاسم سليماني في العراق في 2020، ومع الحرب التي انطلقت منذ 7 أكتوبر 2023 تعرض لضربات. يعني الضربة الكبرى كانت إسقاط النظام السوري الذي كان حجر الرحى، جسر الوصل ما بين العمق الإيراني والبحر الأبيض المتوسط. لذلك هناك نعم نلاحظ متاعب عسكرية للحوثيين على عكس ما كان الوضع في الماضي. نلاحظ أيضا دولة عراقية تحاول الآن السيطرة على العراق وعدم تركه لعصر الميليشيات. في لبنان الوضع أصعب نتيجة التركيبة الطائفية، وهذا يحمي حزب الله بشكل أو بآخر. لكن في الإجمال هذا المحور لم يعد قويا. العصر الإيراني في الإقليم يمكنني أن أقول أنه انتهى، لكن لا أقول أن العصر الإسرائيلي بدأ. هذه المنطقة ولا العصر التركي، هذه المنطقة عصية على مشروع أحدي، منطقة فيها تنوع كبير مختلطة، والإدارة الأمريكية تسيرها وفق مصلحتها العليا.
0: نعم أستاذ غسان حجار، في لبنان تحديدا حزب الله لا يبات لا يعارض التفاوض مع واشنطن، هل هو تصريح أدلي على عجل بعد تصريحات للموفد الأمريكي إلى سوريا؟ اعتبر أن الجلوس مع حزب الله أساسي لحل أزمة لبنان، أزمة السلاح خارج إطار الدولة في هذا البلد، وهل تنجح المفاوضات مع إسرائيل بالحصول على ما تريده اليوم الدولة اللبنانية؟ إخراج الجيش الإسرائيلي من الجنوب واستعادة سيادة لبنان على كامل أراضيه.
2: خلينا نقول أول شيء بالحوار الأمريكي مع حزب الله في شئين. الإدارة الأمريكية يمكن أطلقت بعض التصريحات عبر مفادين، ولكن بعد غير جدية بالتفاوض المباشر مع حزب الله. حزب الله هل يجرؤ اليوم على يروح على حوار مباشر كمان مع الإدارة الأمريكية بمعزل عن إيران؟ كمان هو لا يقدر أنه يأخذ هيدا القرار. تالت شغلي فيه أكيد هو بالجانب إذا بدك الحواري، لابد من إشراك حزب الله في أي حوار مقبل، لأنه هو عمليا المعني على الأرض بالمعارك وبالحرب. ولكن كيف طريقة إشراكه؟ هون السؤال. الرئيس ترامب وقت كان عنده الرئيس عون قال له إذا بدك يعني بنحكي مع حزب الله، وعمليا يعني عم بيقول إنه بواسطة الدولة اللبنانية. عادة بتصير الأمور بواسطة الرئيس نبيه بري اللي هو رئيس السلطة التشريعية. فالحوار المباشر ممكن يكون غير مباشر إذا بدنا نقول يعني عبر خطوط حتى توصل لمرحلة متقدمة، ولكن هذا الحوار بعد بكير عليه، لأنه إذا ما صار في شيء تسوية مع إيران، حزب الله ما بيقدر ياخد قرار إنه يروح على حوار مباشر مع الأمريكيين. هذا بالنسبة لأول موضوع. الثاني عن الاتفاق وين ممكن يوصل. خلينا نقول إنه الاتفاق الإطار اللي ولد على عجل كان هدفه أول شيء تسكير المسار الإيراني بالشأن اللبناني، ما يكون لبنان على طاولة المفاوضات نقطة ببند المفاوضات الأمريكية الإيرانية. فعمليا تم ولادة هذا الاتفاق على عجل، ولحد هلا هو مولود لقيط، يعني لا حاضنة أمريكية واضحة وداعمة له ككوفوز قوية تعطي نبض الحياة. إسرائيل قبلت فيه على عجل كرمال تسكر على إيران، ولكن بعد ما التزمت ببنوده ما عنده كفيل أو شهود مثل اتفاقات تانية يكون فيها الدول العربية أو فرنسا أو غيرها إني شركاء بهيدا الاتفاق. فعمليا الاتفاق لحد هلأ منه قابل للعيش بشكل طبيعي، ولا هو معرض للموت أو مسموح لإله يموت، لأنه هو فشل للإدارة الأمريكية. كرمال هيك هو بمرحلة من المراوحة، وهيدي المراوحة مستمرة أقله حتى الانتخابات الإسرائيلية، حتى تتبلور معالم الإدارة الإسرائيلية الجديدة. إن كان مع نتنياهو بيكون بمنطلق جديد بيقدر يكون عم بياخد قرارات، لأنه هلأ أي قرار بده ياخده بجنوب لبنان يمكن يعتبر تنازل عم بيقدمه هو، ويكون عم بيخسر كل المتشددين والمتطرفين بإسرائيل، وهو لحد هلا الأرقام منا إيجابية كتير تجاهه، فمنه مستعد لهيدا التنازل. فإذا أما إذا إجت إدارة كمان بديلة ولو يمكن أكثر تشدد ما بنعرف بإسرائيل، كمان بتكون بعدها بمرحلة بداية، بيقدروا الأمريكان يكونوا عم بيحكوا معها ليشوفوا شو المرحلة المقبلة إن كانت سلبا أو إيجابا.
0: شكرا جزيلا لكما غسان حجار، رئيس تحرير صحيفة النهار في لبنان، ودكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. إلى اللقاء. مستمعينا، حان موعدكم الآن مع النشرة الاقتصادية من مونت كارلو الدولية، هي مع مستشارنا الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية، حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي من أن استمرار الاقتراض الأمريكي بالوتيرة الحالية سيقود في النهاية إلى ما وصفه بلحظة الحساب، وجاء هذا التحذير بعد أن تجاوز الدين الأمريكي 40 تريليون دولار، وهو مستوى تاريخي قرع جرس الإنذار داخل العديد من المؤسسات الأمريكية والدولية. بداية زياد، ماذا يقصد رئيس الاحتياطي الفيدرالي بلحظة الحساب؟ وهل بدأت مؤشرات هذه اللحظة تظهر بالفعل في سوق السندات؟
3: عندما يتحدث رئيس الفيدرالي عن لحظة الحساب، فهو لا يشير هنا إلى قرب إفلاس الحكومة الأمريكية أو تعثرها في سداد ديونها، إنما يحذر من الوصول إلى مرحلة يطالب فيها المستثمر بعوائد أعلى على تمويل الحكومة عبر السندات. هذا تحديدا ما بدأت سوق السندات تعكسه بوضوح في أحدث مزادات الخزانة. وصل العائد على سندات 10 سنوات إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى في مزاد منذ 19 عاما، بينما بلغ العائد على سندات 30 عاما 5.2%، وهو أعلى مستوى في نحو 25 عام. مما يؤكد أن المستثمرين أصبحوا يطالبون بشكل متزايد بعائد أعلى مقابل تمويل الحكومة. هذا تحول مهم حقيقة، لأنه خلال السنوات التي عقبت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 كانت هناك سيولة ضخمة تبحث عن السندات الآمنة، وكانت البنوك وصناديق التقاعد والحكومات الأجنبية تشتري كميات كبيرة من السندات الأمريكية، بينما كانت أسعار الفائدة العالمية شديدة الانخفاض. أما الآن فالمعادلة تتحرك في الاتجاه المعاكس، الولايات المتحدة تحتاج إلى إصدار كميات متزايدة من السندات لتغطية النفقات، ودول أخرى أيضا تقترض بكثافة، والشركات الكبرى تصدر المزيد من السندات لتمويل استثماراتها، بمعنى أن المستثمر اليوم أصبح أمام عرض متضخم من السندات التي تتنافس على أمواله، مما يدفعه للمطالبة باستمرار بعاد أعلى على استثماراته في السندات. وهذا هو حقيقة مكمن الخطر الذي حذر منه رئيس الفيدرالي الأمريكي.
0: زيادة، هل تستطيع الخزانة الأمريكية أو الاحتياطي الفيدرالي منع ارتفاع العوائد وحماية الاقتصاد من تداعيات تضخم الدين العام في البلاد؟
3: نعم، تستطيع السلطات الأمريكية تخفيف الضغوط مؤقتا، لكنها لا تستطيع إلغاء المشكلة الأساسية إذا استمر الدين العام والعجز بالارتفاع. الخزانة الأمريكية تدخلت بالفعل في سوق السندات وقررت زيادة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل من نحو 2 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار على الأقل في العملية الواحدة، بهدف دعم السيولة وتهدئة العوائد. هذا التدخل نجح جزئياً، حيث تراجع عائد سندات 30 عاماً إلى نحو 5.1% في 26 أغسطس، كما انخفض عائد سندات العشر سنوات من نحو 4.7% إلى 4.6%. هذه التجربة أظهرت أن تدخل الخزانة نجح بداية في خفض العوائد قبل أن تعود الضغوط إلى الأسواق، وهذا يعكس حقيقة مهمة، وهي أن الحكومة تستطيع التأثير في الأسواق لكنها لا تستطيع بسهولة فرض مستوى منخفض للعوائد لمدة طويلة إذا كان المستثمرون يرون أن التضخم والعجز وحجم الاقتراض تتطلب عائدا أكبر.
0: زياد الهاشمي مستشارنا الاقتصادي، شكرا لك. ختام نشرة الاقتصاد مستمعينا. إلى روبورتاج اليوم هو من الجزائر مع مراسلتنا هبة صنطوح، تحدثنا عن زيادة في حالات الطلاق في الجزائر. لماذا؟
4: وصلت إلى قرار الطلاق لأن ما كناش نتفهمه.
5: حالة طلاق كل 5 إلى 6 دقائق تسجل في الجزائر. بين ضغوط الحياة اليومية وتغير نظرة المجتمع واتساع الوعي القانوني، تحول الانفصال من طابو اجتماعي إلى خيار يلجأ إليه كثيرون لوضع حد لعلاقة لم تعد قابلة للاستمرار.
4: زمان كان طلاق عيب، والمرأة كانت تحشم وتخاف دير هاد الخطوة. بصح اليوم المجتمع تبدل، والمرأة المطلقة تعاود تقدر تبدأ حياتها زوجية واحدة أخرى. عائلتي دعمتني بزاف في هذا القرار، على جال الراجل اللي كنت معاه كانوا يشوفوا كيفاش كان يتعامل معايا وكلش.
5: في المحاكم تتحول هذه القصص الشخصية إلى ملفات قانونية تتزايد عاما بعد عام. في هذا السياق يوضح المحامي مصطفى بوشعقور أن نسب الطلاق تعكس تحولات اجتماعية أعمق.
6: لا يمكن أبدا اعتبار أن الطلاق ظاهرة فردية، بل تحول إلى مؤشر على اختلالات اجتماعية أعمق، إما بأسباب الخيانة الزوجية وأحيان أخرى العنف بين الأزواج، وهناك أسباب أخرى يعني في غالب الأحيان لا يتم الإفصاح عنها كونها من الطابوهات في المجتمع الجزائري. منذ 2005 بعد أن كانت تراوح بين 57 ألف حالة طلاق إلى 93 ألف حالة طلاق سنة 2025، بنسبة طلاق تجاوزت 33%.
5: تغير الأدوار داخل الأسرة أعاد تشكيل العلاقة الزوجية، وجعل الخلع يحضر بقوة ضمن قضايا فك الرابطة الزوجية، يضيف المحامي بوشقور.
6: الخلع أصبح يستحوذ ما بين 27% إلى 33%، نسبة كبيرة من القضايا تاع الخلع تكون لأسباب جدية. في بعض الأحيان تغير الذهنيات لدى غالبية النساء، لا سيما وأن الفكر التحرري عرف طريقه إلى عقلية الجزائرية، أصبحت مستقلة ماديا. في بعض الأحيان يتم اعتباره سبب مباشر لتشجيع المرأة على الاستقلال بذاتها عن زوجها.
5: بعيداً عن المحاكم، تكشف هذه الأرقام تحولات أعمق داخل المجتمع نفسه. وتؤكد الدكتورة فعام الاجتماع أسماء عيسى أن الزواج لم يعد ينظر إليه بنفس المعايير القديمة، كما أن فكرة الاستمرار بأي ثمن لم تعد مقبولة لدى الكثيرين.
7: الزواج اليوم ينظر إليه بشكل أكثر وعي وبطريقة مسؤولة، لأنه لم يعد مجرد واجب اجتماعي أو تقليد، أصبح مشروع يحتاج إلى توافق فكري وتوافق نفسي أيضا. الطلاق ما يزال غير مرغوب اجتماعيا، إلا أنه أصبح أكثر قبولا إذا كان الهدف هو تجنب الظلم أو المعاناة. الناس اليوم أصبحوا أكثر إدراكا لحقوقهم وبواجباتهم داخل البيت الزوجية، وما يحدث اليوم هو تحول اجتماعي طبيعي يواكب الزمن ويحاول التوفيق بين الحفاظ على الثوابت والتكيف مع التغيرات الجديدة.
5: بين أروقة المحاكم وشهادات النساء وقراءة المختصين، تبقى الأسرة الجزائرية أمام اختبار حقيقي عنوانه كيف تحافظ على الاستقرار دون أن يكون ثمن هو الصمت والمعاناة. هبة صنطوح لإذاعة مونتي كارلو الدولية من الجزائر.

0: ده.
1: بالطبع. هو أن كل يعني من الصعب أن نطلب طريقة من طرق العلاج على الكل، هذا مستحيل، لأن كل شخص هو وحيد في العالم لا مثيل له، مرضه كذلك وحيد في العالم لا مثيل له، ولو أنه نفس المرض عند الآخرين، ولكن هو كيف يعيش مرضه بشكله الخاص. كل الطرق صحيحة، لكن على الطبيب النفسي بالمشاركة مع المريض وأهله بطبيعة الحال اختيار طريقة تناسب، بالعلم أننا لما نقترح يعني برنامج أو بروتوكول علاجي على المريض وعلى العائلة المحيط، لأن إذا لم نتحدث إلى المحيط فالعلاج سيفشل. هذا من جهة. من جهة أخرى، هو لما نقترح مثلا علاج التحفيز المغناطيسي أو يجب أن نعلم أن لهذه الطرق تكلفة مادية كبيرة. مثلا التحفيز المغناطيسي كل يوم خاصة يلزم أن
0: لدي جلسات
1: حصة الحصص العلاج السلوكي المعرفي حد علمي حصتين في الأسبوع، وهذا أمر مكلف. لهذا
0: دكتور بودي أتطرق لنقطة لا نتكلم فيها كثيرا، هناك أرقام اليوم تتحدث عن الأفكار الانتحار للمصابين بالوسواس القهري، إذ تعاني نسبة كبيرة من مرضى الوسواس القهري من اضطرابات عقلية متزامنة، يعاني 75% منهم من اضطرابات القلق، 50-60% يعانون من الاكتئاب الشديد أو يتم تشخيص إصابتهم باضطراب ثنائي القطب. يزداد خطر محاولة الانتحار بشكل ملحوظ لدى هؤلاء المرضى حسب الدراسات اليوم. لماذا دكتورة لا يتم الحديث عن ارتفاع معدلات الانتحار بين مرضى الوسواس القهري؟
2: لأنه تابو، لأنه لا أشياء لا لا لا لا نتكلم فيها، حتى في الغرب لا نتكلم فيها، فما بالك في البلاد، في البلدان العربية فيها إحراج للعائلة، فيها إحراج للشخص، فالاعتزال الاجتماعي هو أصلا من الشخص الذي يعاني من الوسواس القهري هو يعزل نفسه، لأنه لأن إذا كان يغتسل ثم يغتسل ثم يغتسل فيغتسل فالناس
0: يفكرون مجنونا
2: أحمق، وهو يظن أنه مجنون.
0: وهنا ربما تبدأ رحلة بحث عن الحلول، رحلة البحث ليست دائما الأخصائيين النفسيين. دكتور جواد مبروكي، أنت كتبت مقال قرأته تتحدث عن الوسواس القهري وارتباط هذا المرض أو هذا الاضطراب بالخرافة، الرقاة الشرعيين، ما يسمى بالرقاة الشرعيين اليوم يأخذون ما أحلكم، يلجأوا إليهم الناس، الوسواس القهري مرتبط بالجن، مرتبط بالشيطان، وهذه المعاناة ربما تصبح مضاعفة، تصبح لما تكون متعلقة بالطبوات، بالمواضيع الدينية، بالوسواس الديني أو الجنسي. سنستمع إلى هذه الشهادة التي جاءتنا من موريال الكندية ونعود.
3: في الديبيو كان شوية ما هوش مقلق، لأنه كان يجيني على العبادة اون جنرال، كنت نقول بلك ننتقد الوضوء تاعي، بلك الصيام تاعي ما هوش مقبول، بلك على العبادة تاعي كامل ما هيش مقبولة ايتو، وبقات تتعاود ديك الفكرة، لدرجة اني كنت نعاود الوضوء بزاف، كنت نعاود الصلاة بزاف ايتو. ابري انتقل لنمط اخر اللي هو الوسواس القهري في جهة الامراض، كاين اللي عيطولو الهلع المرضي، انا ما نعرفش فريمون في هاد الحوايج، بلك الاطباء النفسانيين يعرفوا احسن مني، ما يكون تاني نتوسوس من الأمراض اللي عيطولها بالفرنسية ليبوكوندري، وين أي مرض تسمع به تبروجتيه على روحك، وهذه كانت بالك بسبب لونتوراج تاعي اللي كانوا فيه لي ميدسان، وين كنت نسمع أي مو سيونتيفيك ولا حاجة عندها علاقة بالمرضين ونحشرش عليها ونبروجتيها على روحي، كانت هذه أسوأ حاجة بالك كنت نديرها. مع الوقت لمدة عامين تعبت بزاف من هذه الأفكار القهرية. أبري الحمد لله العلاج جاء بآية، سانسيرمون ماشي حنقول لكم جاء برقية، ما نقولكمش جاء بدواء، ما جاش من طبيب، لي زاناليز اللي درتهم دوك كامل ما نفعوا بحتى حاجه، الرقيات اللي درتهم ما نفعوا بحتى حاجه، مي جاب ايه كنت قاعد نقرا في القران، خرجت لي الايه ديك تاع انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا، ثم عرفت بلي اي افكار سلبيه كانت جيني مصدر تاعها شيطاني فينالمون، ربي مش حيعطيك فكره سلبيه ولا يقذف في نفسك حاجه سلبيه باش يحزنك. ثم بالعقل انتهجت واحد العلاج، وما يسموه العلاج المعرفي السلوكي، هما سلوكات وليت ندير النقيض تاعها. يعني بكري كنت باغ اكزومبل

0: باش نهبط في لاسونسور كي نكليكي على الايطاج ولا نبقى كنت باش نتاكد باللي سي بون لي تيكيت عاد نتيكا خطره وحده نقول يهبط ولا ما يهبطش جو مونفو صلات باغ اكزومبل كي عاد نصلي اذا قلت باغ اكزومبل قادر نتاقد الوضوء تاعي نقول جو مونفو صليها خطره وحده.
1: عبد الحكيم حمر اذا هو صانع محتوى كانت له الجراه ليحكي لنا قصته مع الوسواس القهري الديني. دكتور جواد ساذهب اليك لي فقط تعليق عن ما عاشه عبد الحكيم.
2: هو من اللهجه ديالو كيظهر لي انه جزائري.
1: نعم
2: ونعرفوا ان في المجتمعات العربيه كنستعملوا كلمه الوسواس اللي عندها علاقه مباشره مع الشيطان والمرض بنفسه سميتو الوسواس القهري. اذا المفهوم عند العامه ملي كيسمعوا المرض الوسواس القهري كيمشي لهذا الوسواس ديال الشيطان وهذا هو اللي كيعرقل الامور وكيمشيو الناس عند الرقاة تمشيو عند المشاورين.
3: انا اتفق مع التحليل الدكتور ولكن ما علاجه؟ علاجه انه علم ان ما هو في ذهنه ليس تفكيره ليس حقيقة، هو أخذ بعض أخذ المسافة مع هذه فتركها. المشكل عند الناس الأشخاص الذين مضرورون بالوسواس القهري هم يظنون أن هذا الوسواس حقيقة ومن ذاتهم. هو لما قال في نفسه هو وسواس من الشيطان فهو قد أخذ
1: المسافة
3: لكي ينتقد هذه الوساوس ويكف. فقال كان يقول كففت القهريات لأنني قلت أن ذلك ليس من عندي.
1: نعم توقف عن القهريات لأنه فهم فعليا وأخذ مسافة مع الأفكار التي كانت عنده. مجد سيد مجد كيف ممكن أن تعلق ربما عن قصة عبد الحكيم؟ هل ربما أنت رأيت نفسك في هذه القصة؟ والسؤال الثاني ربما ارتباط الوسواس القهري في المخيلة الشعبية بالمس من الجن والشياطين ألا يعقد ذلك على المريض رحلة علاجه؟
4: فأنا كمان شخص بصلي كمان بس كنت روح على الكنيسة وصلي الوسواس كان يعطيني الفكرة أنه كأنه الله واقف فوق وعطول بيطلع فيك بالصورة اللي غلط وما بيحبك وانت شو ما بتعمل ما رح يمشي الحال. فبعدين أنا يلي شي ساعدني هو شاف أنه مثلا هول الأفكار منن مني هن من الشيطان وهذا الشيء ساعده يفصل. أنا الشيء اللي ساعدني أنه صرت شوف بتاريخ الكنيسة مين في الديسين قطعوا بهذا الوسواس فصرت شوف عالم وناس كمان قطعوا فيها هن بيفهموني وعم بيجربوا يعيشوا شيء مثلي وشوف هن كيف اختبروا هذا الشيء وكيف تحسنوا معه. فأنا هذا الشيء ريحني أول شيء أنه أنا مني لحالي لأنه نحن هيك منفكر أنه أنا لحالي وما رح يمشي الحال. وبخصوص الفكرة قطعت من قبل هيك علقت براسي عن أفكار الانتحار واليأس وأنه نحن منفوت بديبريشن. المشكلة أنا بشوفها أكتر شيء بيوصلنا لهيدي المرحلة هي منفكر أنه نحن رح نبقى هيك كل حياتنا.
3: ينقطع الأمل
4: 100% بينقطع الأمل خلص أنا ما رح يمشي حالي. بس أنا بقول لكل شخص عم بيعاني من هيدا الشيء وهو ساكت وتارك هيدا الشيء لحاله ما يخاف يروح عند المعالج ما يعتل هم لأنه أكيد أول شيء هو بخاف منه ويلي أنا كمان خفت منه إنه الفكرة هي حقيقة هيدي دغري لا دغري دغري بيطمن إنه منا مزبوطة. وبس يعرف الإنسان هو شو به وإنه هو مريض عنده وسواس هيدي بتشيل 50% من الخوف انه اوكي
3: تمام.
4: هيدي مش مني انا في شيء هول مش انا فهيدا الشيء كتير بيريحنا.
1: جميل جدا ما تقوله مجد. وسواس اخر وجد تابو ووساوس الافكار الجنسيه القهريه يخشى المصابون التحدث عنها يخشى المصابون ايضا في هذا الوسواس الاعتراف بمشكلاتهم خوفا دكتوره من اتهام بانحراف اخلاقي. هل كانت عندك حالات من هذا النوع؟
3: هي سائدة جدا هنا بفرنسا وأظن أنها في العالم كامل. المشكل ديالهم أنهم كيحسب لهم داك الشيء اللي كيخمموا فيه اللي كيفكروا فيه حقيقة وهما مثلا ينظرون إلى أنهم سوف يعتدون على الآخرين بالاغتصاب أو بأشياء أخرى رهيبة وهما يخافون يهابون من هذه الأفكار ولكن ويقولون أنا مجرم فيعزل نفسه من المجتمع ويتجنب الناس. هو أصلاً الوسواس القهري كما كتبت هو خوف ملح من إحداث ضرر أو إصابة أو كارثة.
1: هاد الناس أليسوا ضحايا مضاعفين؟
3: ضحايا
1: لأنه
3: مضاعفين.
1: صعب أن يتحدث الإنسان عن هذا الموضوع؟
3: غالباً لا يتحدثون عن ذلك، هم يعتزلون عن الناس والناس لا تفهم لماذا اعتزلوا. وبعض وكثير من الأطباء ليس النفسيين، النفسيين يعلمون هذا الشيء، كثير من الأطباء العاديين يقولون لهم، يؤكدون لهم أنهم ممكن أن تكون هكذا، الوسواس القهري يتفاقم أكثر وأكثر.
1: ماذا يقول الدكتور جواد مبارك اليوم للمشاهدين الذين ربما يعانون من الوسواس القهري ولا يجرؤون الذهاب عند الطبيب؟
2: أن ماشي خطأ ديالهم، أن ما كنختاروش، لا نختار المرض، وأن الوسواس القهري هو مرض ويجب طلب المساعدة بدون كثرة المشاورة مع الأصدقاء مع الأقرباء، لأن الذي لم يمر من مرض الوسواس القهري يحال عليه أن يفهم ما هو المرض القهري كما قال ماجد.
1: سأذهب إلى ماجد، ما النصيحة التي تقدمها لشخص يعاني من الوسواس القهري اليوم؟ أنت الذي قبلت أن تتقاسم تجربتك مع الجميع.
4: أول شيء أوعى تفوت على جوجل، ما حدا يفوت على جوجل ويجرب يشوف شو به. إذا منفوت على جوجل لنشوف شو الوضع رح نحس حالنا أضرب بكتير، لأنه جوجل عطول بيغتك على أسوأ شيء وأصلا غلط. فأكيد أول شيء ما تفوت على جوجل. تاني شيء ما تخاف تخبر العالم، تخبر أهلك أو خيك أو رفيقك أنت قريب منه بتوسق فيه شو بك. إذا منترك هيدا الشيء لحالنا رح يصير نحس أنه نحن عم يكلنا من جوا. تالت شيء نحن منخاف أنه نروح عند العلاج لأنه منفكر أنه هيدا الشيء حيكون مزبوط. فلا، أنا بقول أنه أنا بأكد للكل يلي بركي عم بحس مثلي مثل ما أنا بلشت بالأوسيدي أنه لا ما تخاف وروح عند المعالج. وأسوأ شيء معقول يصير أنه ما بترجع بتروح إذا ما حبيت، بس ما لازم أبدا نخاف من العلاج، وعطول يكون عنا أمل أنه ما رح تبقى هيك حالتنا، على الأكيد ما رح تبقى هيك حالتنا، وعطول في يعني النور بالآخر.
1: شكرا مجد. دكتورة، هل يمكن أن يكون هناك جانب إيجابي لهذا الاضطراب لهذا المرض في بعض المهن؟ ربما أمثلة كثيرة لشخصيات مشهورة، لفنانين، لرسامين كان لديهم الوسواس القهري، عانوا من الوسواس القهري.
3: ليدي ماكبث ديال كان لها وسواس قهري، بالنسبة لي هو كله عذاب.
1: في كلمة أخيرة إذن ماذا تقولين؟
3: لا تخف وعالج نفسك مع معالج نفسي يتقن مهنته.
1: باسمي وباسم داليا حجازي وليلى ميسوم فريق الإعداد والإنتاج، أشكر كل ضيوف على حضورهم تقاسم تجربتهم ومعرفتهم معنا. نهاية النقاش في استوديو فرانس 24، بدايته ربما عندكم. شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء، تحياتي.
5: في فلك الممنوع، سلمى بنجارة، مونتي كارلو الدولية.

أنتم في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية على الـ FM والأقمار الصناعية وتطبيقاتنا الجوالة. تستمعون طوال الليل إلى مختارات من برامج النهار ترافقكم حتى الرابعة من صباح الغد، موعدكم مع البث المباشر وأولى نشراتنا الإخبارية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة. قراءة في الصحف الفرنسية. أهم عناوين الصحافة الفرنسية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة. تحليلات ونقاشات وتقارير لفهم العالم من منظوره الفرنسي المتنوع. تقدمها لكم مونتي كارلو الدولية في 25 دقيقة وبعد 7:15 يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية. كافي شو حنان عبد الله نعمات المطري.

0: نحيي جميع مستمعينا ومستمعاتنا لمن ينضم لنا الآن. فبأمن هانس الإذاعية مايا في الإعداد والتنسيق، ولكن دائما يا حنان.
1: يعطيك صحة نعمة، تحياتنا المستمعين هذا الصباح، وأيضا تحياتنا لهم مساء في إعادة لبرنامج كافي شو. إذا كنتم في سياراتكم هنا في باريس فلا تنسي يا نعمة، لا تنسوا بالأحرى أن الكل بإمكانه متابعة مونت كارلو من خلال تقنية دياب بلس بالسيارات الحديثة هنا بباريس. وتحية لكل سائقي التاكسي الذين يتابعون الأثير، لأنه مرتين أو ثلاثة، يعني ما باخد تاكسي كتيرة، ولكن مرتين أو ثلاثة التقيت ب يعني سواقين يا نعمات بيعرفوا مونت كارلو، بيسمعوا لمونت كارلو، بحبوا كتير
0: مونت كارلو، لأنه إحنا ليس لدينا اف ام في يعني كنا موجهين للعالم العربي الإذاعة. فبعد قليل حنان رح نكون نكمل كافي شو، رح نكون مع مدونة اليوم بقلم جمانة حداد، يليها كوتشينج وتقوية مناعة أطفالنا.

0: العودة إلى المدارس.
1: بالإضافة لكوتشينج لا تنسوا مذاقات، أما مساحة حرة فتأخذنا إلى يا أصدقاء هذا الصباح كتاب الرحلة الأوروبية لإبراهيم الجبين. هذا الكتاب الذي يعني بصراحة يعني من خلال حديث إبراهيم تحسين بأنه عبارة عن كتاب رواية تحقيق أكثر مما هي فقط رواية تحكي شخصية شخص ما، وإنما هي أو هو كتاب روائي تحقيقي عن رحلة بين دمشق وباريس وما الذي حدث، ويعني تم النبش والبحث في الذاكرة الدمشقية، الذاكرة ذاكرة الزعيم فخري البارودي. على أي التفاصيل ستكون في اللقاء خلال مساحة حرة؟
0: نعم، نتمنى تبقوا برفقتنا طبعاً.

0: وصلنا الآن إلى مدونة اليوم بقلم
1: جمانة حداد. ثمة أشخاص
0: يسكنون حياتنا من دون أن نلتقي بهم أبداً.
2: ثمة أشخاص يسكنون حياتنا من دون أن نلتقيهم أبداً. لا أقصد الغرباء ولا أولئك الذين مروا بالقرب منا ولم تتقاطع طرقنا، أقصدنا نحن النسخ الأخرى منا، الأشخاص الذين كان يمكن أن نكونهم لو قلنا نعم بدلاً من لا، أو لا بدلاً من نعم، لو أخذنا تلك الطائرة، لو قبلنا تلك الوظيفة، لو بقينا في تلك المدينة، لو أنجبنا طفلاً إضافياً أو لم ننجب أصلاً. كل قرار نتخذه لا يفتح طريقاً فحسب، إنه يغلق عشرات الطرق الأخرى. ومع ذلك لا أحب الندم، ولطالما شعرت أنه إذا كان لابد من أن نندم فإن الندم على ما فعلناه أقل قسوة من الندم على ما لم نفعله. لذلك لا أنظر إلى الأشخاص الذين لن أكونهم بحسرة، أنظر إليهم بفضول. من كانت ستكون تلك المرأة لو اختارت طريقاً آخر عند مفترق ما؟ هل كانت ستكون أسعد، أشد وحدة، أكثر هدوءاً، أقل حرية؟ هل كانت ستنظر إلي بدورها وتتساءل عن الحياة التي أعيشها أنا؟ الحقيقة أن معظم حياتنا صنعت من مصادفات صغيرة وقرارات اتخذناها من دون أن نعرف حجمها. كلمة، لقاء، سفر، انسحاب، شجاعة عابرة، لحظة جبن، باب فتحناه لأننا كنا في مزاج جيد ذلك الصباح، ثم أصبح الباب حياة كاملة. ربما لهذا تخيفنا الخيارات الكبيرة، لأننا نعرف في مكان ما داخلنا أننا لا نختار شيئاً فقط، نحن نتخلى أيضاً عن أشياء أخرى. لكن هل يعني ذلك أن علينا أن نحزن عليها؟ لا، ثمة وهم قاس اسمه الحياة التي كان يمكن أن أعيشها، قاس لأننا نقارن واقعاً نعرف كل عيوبه باحتمال لا نعرف عنه شيئاً. نتخيل الطريق الذي لم نسلكه خالياً من الحفر، والمدينة التي لم نسكنها مضاءة دائماً بشمس جميلة. الاحتمالات محظوظة، لم تختبر قط، ولذلك تبدو كاملة. أما حياتنا فاضطرت إلى أن تحدث فعلاً، ولذلك فيها الأخطاء والندوب والخيبات والقرارات السيئة، ولكن فيها أيضاً الجنون واللذة والمغامرات والحب والأشياء الرائعة التي لم تكن لتحدث لو كنا أكثر حكمة أو أكثر حذراً. أنا لا أريد حياة بلا أخطاء، أريد حياة لم يمنعني الخوف من عيشها. جمانة حداد.

0: بكفي شو بعد قليل رح نكون مع الكوتش والدكتورة رافية عويرة الاختصاصية في طب الأطفال للحديث عن موضوع مهم جدا.
1: ونتحدث عن الأطفال يا أصدقاء. أعلنت حكومة سنغافورة عن زيادة كبيرة في المساعدات المالية المقدمة للأسر في محاولة لمواجهة الانخفاض القياسي في معدلات الإنجاب يا نعمت. وبموجب الإجراءات الجديدة يمكن أن يحصل كل طفل سنغافوري على دعم حكومي إجمالي يقارب 50,000 يورو حتى سن 17 سنة تخيلي. إلى جانب إجازات إضافية للوالدين وتسهيلات الحصول على مساكن مدعومة وكل هذه الأمور الخاصة بالأسر والطفل. وتأتي هذه الخطوة في وقت سجل فيه معدل الخصوبة في البلاد تخيلي معايا 0.87 طفل لكل امرأة عام 2025، بمعنى تقريبا ولا طفل
0: ولا طفل
1: تقريبا، وهو من أدنى المعدلات عالميا وأقل بكثير من معدل الإحلال السكاني البالغ نحو 2.1 تقريبا. في فرنسا لم نتجاوز 1 فاصلة، يعني ما زال عنا العائلات يجيبوا طفلين ثلاثة في مساعدات في شوية تسهيلات. وحذرت الحكومة من أن الحوافز المالية وحدها لن تكون كافية لعكس الاتجاه خصوصا مع ارتفاع تكاليف تربية الأطفال وتغير أنماط الحياة. وفي المقابل تتجه سنغافورة إلى الاعتماد أيضا على هجرة مدروسة لتعويض النقص في عدد السكان ودعم الاقتصاد. وتعلمون بأن البلاد تواجه تحدي ديموغرافي متزايد وكبير جدا، إذ من المتوقع أن تصبح في يعني نهاية هذا العام من المجتمعات فائقة الشيخوخة مع تجاوز مع تجاوز نسبة من تبلغ أعمارهم يا نعمات 65 عام تقريبا أكثر من 22% من سكان سنغافورة. تخيلي معي
0: إذا تشيخ سنغافورة
1: شيخوخة
0: سنغافورة
1: على فكرة
0: يجب تجديدها.
1: أنا أقول دائما، لا أدري هذا هو رأيي الشخصي، أن نهاية العالم ستكون مع نهاية الإنجاب. أن النساء الآن نرى ربما سنغافورة اليوم هذا يعني هذا خبر حاد جدا في شيخوخة البلاد. فرنسا ألمانيا أوروبا يعني يسيرون أيضا في هذا المنحنى بصراحة.
0: فعلا ليس هناك بلادات كثيرة، والماكسيموم اللي بيجيب 2 يعني إنه جايب عيلة
1: وبتعذب الناس، مش حتى قضية فلوس يعني كما يرصد هذا التقرير. وإنما هي مشكلة إنه حتى الناس ما عادت تجيب أولاد مثل السابق، يعني
0: لأنه صعب حنان. الحياة صعبة، أنت بتشتغل من الصبح لليل، بدك تنظمي أمورك، طفلك وين بدك تحطيه، بتدفعي عليه فلوس نص معاشك، كيف بدك تروحي تجيبيه بعد العمل، أنت تخلصي 6 بدك تروحي راكد تاخدي. الحياة ليست سهلة، خلينا نسهل الحياة والأمور ترجع إلى نصابها.
1: جيبوا أولاد اعملوا أولاد.
0: نعم أجيبوا أولاد
1: كما يقولوا جدودنا، كل ولد يجيب رزقه.
0: وفعلا هو كان مصبوط،
1: مش عارفة إذا هذا الشيء صحيح. أنا بس
0: في بعض لأن الحياة كانت سهلة، الآن في الوقت الحاضر الأمر اختلف. لأنك بتجيبي، إذا بدك تجيبي 6 كيف بدك تريحي يشيهم؟
1: إلا هو 6؟
0: لا أنا بقول لك يعني سابقا 4 و5 و6 كان إشي طبيعي، الآن لا يستطيع. يعني سرعة الحياة، الحياة اختلفت، صعوبتها، الوضع الاقتصادي يجب أن نحطه ما بين قوسين وحط تحتيه 3-4 شرط، يعني الوضع الاقتصادي صعب جدا. إذن
1: أنجبوا والله
0: أنجبوا، صح، نشجع الجميع.

0: وصلنا الآن إلى فقرة كوتشينج معك حنان ومع الدكتورة رافية عويرة.
1: يلا كوتشينج مباشرة إلى حديث هذا الصباح، كيف نقوي مناعة الأطفال خصوصا مع العودة إلى المدرسة؟ الدكتورة رافية عويرة أخصائية في طب الأطفال معنا عبر الهاتف. صباح الخير دكتورة.
2: أهلا وسهلا، صباح الخيرات، أهلا فيكم.
1: صباح الفل والياسمين. طيب قولي لي، هو اللي عنده أطفال وداخلين على المدرسة مسكين، ضروري في فيروسات وفي مشاكل صحية؟ لأنه لما بيمرض الطفل بيمرض الأب والأم، صح ولا لا؟
2: صح، وبيمرض طبيب الأطفال كمان.
1: وبيمرض طبيب الأطفال. طيب أنت كأخصائية بماذا تنصحين لتقوية مناعة الطفل قبل الدخول والرجوع للمدرسة؟
2: أكيد بالبداية بدي بارك لجميع الأهل الأعزاء بمناسبة العودة للمدرسة، وكل عام والجميع بألف خير يا رب. أنا دائماً بالعيادة عندي بقلهم لازم نهيئ الجهاز المناعي، لأن الأطفال خلص رح يتعرضوا، رح يكونوا عم بيلعبوا مع بعض، رح يكون في تلامس جسدي، رح يكون في ازدحام بالباصات، ازدحام بالمدرسة، بمكان الألعاب، فهذا بيعرض جهاز المناعة للفيروسات والبكتيريا، فبتكسر الأمراض التنفسية والتهاب الحلق، التهاب العيون، فنحن لازم نكون جاهزين. أول خطوة أنا بنصح فيها الأهالي هي مراجعة طبيب الأطفال بالفترة قبل العودة للمدرسة. ليش؟ لأن نحن بنعمل شوية تحاليل، فنحن لما بنعمل فحص الدم العادي بنشوف الهيموغلوبين، بنشوف مخزون الحديد، الفيريتين، بنشوف إذا الطفل عنده نقص بمخزون الحديد، لأن نقص الحديد عند الأطفال بعرضهم للإنتانات التنفسية ولتكرار العدوى التنفسية، لأن عنصر الحديد هام جدا لصنع وتنشيط خلايا الدم البيضاء. فأنا بنصحهم بنعمل تحليل، بنشوف الهيموغلوبين إذا نازل، بنشوف مخزون الحديد نازل، بنعطي الجرعة العلاجية أو الجرعة الوقائية من الحديد، بنعمل فيتامين دي كمان، الفيتامين دي إذا ناقص لازم نعطي جرعة علاجية أو جرعة وقائية من الفيتامين دي. يعني نقص
1: للأطفال؟ للأطفال؟
2: طبعا طبعا.
1: اوكي، بس كيف نعطيهم انجكشن؟ انجكشن ولا
2: لا الاطفال لهم، مثلا اطفال سن المدرسه نحن بنعطيهم شوابل تابلت، بنعطيهم دراب، لان نحن في دائما توصيات منظمة الصحه العالميه انه الاطفال لازم دائما ياخذوا جرعه وقائيه من الفيتامين دي. هن عم بيلعبوا، هن صح بيلعبوا بالشمس او عم بيلعبوا برا، بس اتنت انف مشان جسمهم يصنع الفيتامين دي، فلازم نعطيهم دائما. نحرص على الأطفال اللي هن بعد السنتين اللي هن بسن المدرسة ياخذوا جرعة فيتامين دي من 600 يونت لل 800 يونت، اللي هي عبارة عن درابس أو شوابل تابلت.
1: طيب،
2: فهذا وجود الفيتامين دي، وجود الحديد، أنا هيك أول خطوة بتقوية مناعة الأطفال.
1: طيب إذا كان الطفل رافض مثلا إنه هو ياخذ تابلتس ولا شو بيسموهم، ياخذ هذه الحبوب، ما هي الأغذية اللي ممكن إنه هي تساهم في إنه الطفل يقوي مناعته بأشياء ممكن يحبها يعني من المطبخ؟
2: طبعا سؤال كتير حلو. يعني نحن دايما بنقول انه التغذية الاساسية، التغذية الصحيحة هي اساس المناعة. يعني التغذية من المطبخ اللي بتبدأ من الفطور الصباحي، وكتير هلأ بركز بده يروحوا الاولاد على المدرسة، بليز عطوهم الفطور الصباحي، الفطور اللي بيكون فيه صبح بيض، بيكون فيه شوية اورنج جوس، بيكون فيه كاسة حليب، بيكون فيه حسب شهية الطفل، بس المهم انه ياخد الشيء الاساسي اللي هو البيض والحليب، وياخد معه لانش بوكس صحي. اللانش بوكس الصحي هو اللي بيساعد على رفع مناعة الأطفال. يعني لانش بوكس مثل ما حضرتك ذكرتي ده يكون فيه الفواكه اللي هي فيها الحمضيات، في شوية برتقال، في شوية يوسفي أو ماندرين، قطعة كيوي، هي كلها فيها فيتامين سي مشان تساعد على تنشيط الجسم ورفع جهاز المناعة. الفيتامين دي ما موجود دائما بالأكل، 20% بس من الطعام، الباقي بسمعه من الشمس. ولكن الأطعمة اللي طبعا بنحرص أنه يكون فيها الكالسيوم وبتنشط وجود فيتامين دي فيها، أو بتنشط صنع الجسم لصنع فيتامين دي، اللي هي طبعا الحليب، البيض، السمك اللي هو السالمون، الأسماك الدهنية اللي
1: سالمون. أنا ما دكتورة أسفة قطعتك، السالمون بصراحة يعني أنا لا أنصح به كثيرا. ليش؟ لأنه محقون، لو ما كان محقون في مواد مسرطنة لأنه بنعرف كيف بيتم تربية السلمون للأسف. أوكي مرة في الأسبوع بس مش كتير يأكلوا.
2: مرة في الأسبوع طبعا لا مرة في الأسبوع هنن، لأني سألتيني أنه الفيتامين دي إذا مرضوا ياخدوه بشكل نقاط أو بشكل توابل، فمن فين مصدره؟ مصدره 20% بس اللي هو من الطعام، 80% من التعرض للشمس المفيدة، وزائد اللي قلنا 20% من الطعام اللي هو قلنا ذكرنا الأسماك الدهنية أو وذكرنا طبعا الحليب والبيض والجبن والألبان. طبعا من الشغلات اللي بتقوي المناعة أنا ذكرت الألبان، الألبان فيها بروبايتيك، ما ننسى أنه البروبايتيك هي البكتيريا النافعة اللي بتساعد على صحة الأمعاء، ولما بتكون الأمعاء قوية ومتوازنة وصحة بصحة جيدة معناتها مناعة الطفل جيدة. كمان أنا هون بذكر بليز ما بدنا نعطي سكريات، ما بدنا نعطي حلويات، ما بدنا نعطي مقرمشات، ما بدنا نعطي فاست فود عن المدرسة.
1: هاي لا ما فيكي ما فيكي مع الأطفال، ما فيكي ما فيكي، ضروري يكون في شيء
2: يعني فينا نعمل alternative البديل. يعني الطفل اشتهى شغلة حلوة ممكن ياخد تفاحة، ممكن ياخد موزة، ممكن ياخد شوية زبادي عليه كرايمبري عليه بلوبري، يعني شوي منحاول نعلم الطفل العادات الغذائية الصحيحة. صدقيني أنا بيجوا على عيادة بتقولي دكتورة أنا اليوم أكلت بيضة لأني أنت قلتي لي أكل بيضة، أنا اليوم خلصت صحن السلطة الخضراء لأني أنت قلتي لي لازم أكل خيار وبندورة مشان صير سترونج، لازم أخذ سبانخ مشان صير سترونج. يعني أنا قصدي العادات الغذائية الصحية سواء بين التعاون بين الأهل وبين المدرسة وبين طبيب الأطفال هي العنصر الأساسي بمناعة الأطفال.
1: جميل. الأخصائية في طب الأطفال الدكتورة رافية عويرة، شكرا على هذه النصائح القيمة للأباء والأمهات هذا الصباح مع الدخول المدرسي.
2: تسلمي، شكرا كثير لك، وما تنسوا كمان لقاح الانفلونزا.
1: اكيد ما احنا على فكره اذا مرضوا الاطفال يمرضوا الاباء، فانتوا تعرفوا الحل هلا. شكرا دكتوره.
2: يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، شكرا لك. مع السلامه.

0: مذاقات من العالم.
1: مذاقاتنا لهذا اليوم من المطبخ الفلسطيني مع الشيف ديما دراغمي. أهلا وسهلا فيك شيف ديما.
2: أهلين حبيبتي، الله يسعد صباحك الحلو ولكل المستمعين من وين ما كانوا عم يتابعونا.
1: شو أخبارك؟ كل شيء تمام؟
2: الحمد لله تمام، الله يسعدك.
1: ليش اخترتي لنا هذا الطبق المسخن؟
2: طبعا اليوم مش بس وصفة، هي حكاية فيها ريحة الأرض ودفى الحطب وطعم فلسطين. طبعا إحنا فلسطين المسخن بيرتبط عندنا بموسم قطف زيت الزيتون،
1: صحيح.
2: مع أول عصرة زيت زيتون جديد لازم نعمل المسخن الفلسطيني، فهذا الطبق كتير قريب علي من أحب الأطباق اللي أنا اشتهرت فيها بالسوشيال ميديا، يعني بصفحات التواصل الاجتماعي، خاصة خبز الطابون على طريقتي، تعلمت الطريقة من ستي.
1: تعملي بالبيت ولا بتعملي في البيت؟ يعني
2: بعمله بالبيت بالطريقة على أصولها يعني، فاشتهرت بالوصف كتير فقلت اليوم لازم
1: ممتاز.
2: أحكي عن المسخن الفلسطيني.
1: إذن أنا مسعيدة جدا أنك موجودة معنا، لأنه إحنا عايشين بالغربة وخبز الطابون بنلاقيهوش، ما بنلاقي خبز الطابون.
2: ما هي إنه أنا أول ما بلشت بطريقة الخبز الطابون كل المغتربين برا يعني طبقوا الوصفة ونجحت معهم.
1: يلا أعطينا السر، خلينا نبدأ حلو. خلينا نبدأ بالخبز اللي هو الأساس، مش هيك؟ هو الأساس يعني
2: هلا أساس المسخن هو خبز الطابون. إذا كان خبز الطابون صح الوصفة المسخن تطلع معك طيبة. ناجحة وطيبة كتير كتير. لأنه إحنا عندنا ارتبط الخبز بنخبزه هو بفرن الطابون اللي منولع الحطب فيه، ومنحط الحجر بصينية الفرن، منحمي الحجر وبعديها بنخبز خبز الطابون عليه، فبتطلع النكهة هيك فيها
1: لا مختلف. تحكي ليش أنا بعرفه فيعني طعمه لهون واصل، عرفت عليه وريحته لهون. فقولي لي عن العجينة كيف نعمل وكيف إنه برضو نخبزه بطريقة جيدة.
2: طبعا هلا العجينة كتير كتير سهلة وبسيطة، يعني أيام زمان بس كانوا يحطوا هيك على النظر إنه يحطوا الطحين ورشة ملح ورشة خميرة ويعجنوها بشوية مية، بس لازم تكون العجينة كتير طرية عشان إيش تطلع معاكي الخبز طرية. بس أنا طبعا إيش طورت الوصفة وعملتها بالبقادير حتى تنجح مع الجميع،
1: صحيح.
2: فبتجيبي أنت كيلو طحين، نص هاي الكيلو طحين أسمر أو طحين قمح الكامل، ونصها الثاني طحين أبيض، بتحطي عليها معلقة خميرة كبيرة وبتحطي عليها معلقة ملح صغيرة وربع كوب زيت زيتون، وبتعجن العجينة لازم تكون طرية وهيك يعني نتيجتها
1: زيت زيتون بس معلقة ناعمة. ولا قديش؟
2: ربع كوب
1: عفوا
2: معنا لكل كيلو طحين. وأهم شيء تعجنيها كتير منيح، وآخر شيء يعني نتيجة تكون هيك معاكي عجينة سطحها أملس ناعمة، بتتركيها تخمر بعدين إيش بتقطعيها لكرات يعني حسب أنت ما بتحب الرغيف كبير بتحب الرغيف يكون صحيح. أصغر شوية بعدين أنا إيش ابتكرت إنه منجيب صينية، أي صينية عندك، وبتجيب الأحجار اللي هي بنسميها إحنا الحصى، يعني حجر صغير كتير بتحطيه بالصينية وبتدخليه على الفرن بتخليه يحمى كتير كتير، وبعدين بتصيري تفردي كل رغيف وبتحطيه على الحجر، فبيطلع معاك الخبز هيك شكله زي فيه هيك انتفاخات بسيطة، فهمتي كيف؟ فبياخد التحميصة الحلوة، وبعدين بتبلشي بالمسخن الفلسطيني، من هون بتبلش الحكاية من الخبز، فهمتي كيف؟
1: طيب يعني لما نحط الحصى بنعبيها طبعا، نحط على بكل الصينية
2: طبعا بتعبيها كتير أيوة،
1: وبنحطه في الفرن
2: وبتخليه أهم أيوة أهم إشي إنه يكون حامي كتير الحصى، فهمتي علي؟ عشان ما تلزق العجينة على الحصى، في يوم يكون حامي خلاص بتاخذ اللسعة الحلوة
1: بنفرد عليه بنفرد عليه العجينة، لأن أيوة. بتكوني يعني رأيتيها شوي
2: أيوة، وبعدين إيش بصير تخبزي كل رغيف تطلعيه وتغطيه في فوط عشان تحافظي على تراوته ما ينشف معاك.
1: طيب
2: هلا إيش جهزنا خبز الطابون، ننتقل لوين نجهز المسخن الفلسطيني اللي على الأصول. طبعا المسخن إيش أساسه زيت الزيتون والسماء البلدي، إذا كانوا هدول المكونين يعني جيدين راح نطلع بأحلى وصفة. منقطع كمية بصل كبيرة، بعدين بنحط معاه زيت زيتون ونخليهم يطبخوا على نار هادي جدا، حتى ايش يعني هيك البصل يعطيك حلاوه، يعني مع طبخه مع زيت الزيتون بيعطينا حلاوه هيك طعمي خفيفه فيها حلاوه.
1: بعدين الزيت الزيت قديش يعني كتير البصل قد يعني حتى تقريبا تعرف ست البيت
2: بدك مثلا يعني بدك تعملي كيلو بصل بدك تحطي عليها كوبين كبار زيت زيتون. انت بتضيف يعني على النظر، الحلو بالوصفه المسخن انك انت بتقدر تزيد، فهمتي كيف؟
1: او بس الزيت اساسي انه 2 كاسه مش قلال، 2 كاسه زيت زيتون لكيلو بصل.
2: لا 2 كاسه كبار ممكن تحتاجي اكثر، لانه اصلا اساس المسخن
1: صحيح.
2: زيت زيتون صحيح، لانه بس ينطبخ البصل بدك تغطسي الرغيف بزيت الزيتون مع البصل.
1: مع البصل بدك قولي لي البصل بنستويه ولا بضله على بياض لانك بدك تحمريه بعدين؟ صح
2: برضو اسمعي، هاي الاشياء بترجع للشخص نفسه، يعني احنا في فلسطين كل منطقه يعني
1: لها طريقتها
2: صحيح الخاصه، فهمتي كيف؟ يعني مثلا انا كديمة ما بحبه كتير يدوب، فيه قرشه خفيفه، فهمتي كيف؟ يعني بجوز انت مثلا بتحبيه دايب او ما بسموها احنا يعني انه كتير مستوي، فهمتي؟
1: صحيح.
2: فهذا بيرجع للشخص نفسه، انت بتصير يعني تعمل وصفه زي ما بدك، بس اساسه طبعا يكون مستوي. اخر اشي بتجيب السماق البلدي، ولازم نحط كميه برده منيحه، مثلا قولي لكيلو بصل بدك تحطي 3 معالق كبيره سماق، فهمتي كيف؟ بعدين بنرش رشة فلفل، رشة ملح، عصرة ليمون، هاي لمسات إيش إضافية منا جديد صرنا نضيفها. هلأ إيش مننتقل، خلصنا جهزنا الخبز، جهزنا البصل مع زيت الزيتون،
1: هلأ الجاج
2: ننتقل للجاج. هلأ في مناطق عندنا بفلسطين تطبخ الجاج مع البصل، وفي مناطق لا نطبخ الجاج لحاله يعني بصينية بالفرن أو مسلق وسلق وبعدين منحمره.
1: تمام.
2: برضو هاي بيرجع لكل منطقة. هلأ أنا بالنسبة لإلي بجيب الجاج بكون مقطعته، بعدين بتبله بالملح بفلفل بهارات دجاج، رشة سماق، زيت زيتون، عصرة ليمون، وبحطه بالصينية وبدخله على الفرن حتى يستوي ويتحمر تماما. هلأ هيك صرنا مجهزين الخبز والبصل والجاج. بنيجي لآخر مرحلة وهي أحلى مرحلة، إنه نيجي نطبق أرغفة الخبز الطابون. منحط الرغيف منغطسه بزيت الزيتون مع البصل، وبعدها منرجع نفرده بالصينية ومنحط طبقة بصل، يعني طبقة منيحة لازم تحط طبقة وفيرة من البصل، وبعدها بترشي رشة سماق ومنصير ندخل كل رغيف على الفرن نحمره من جديد، فهمتي كيف؟ ياخذ تحميره والاطراف هيك تطلع معك مقرمش. يوم
1: قبل ما تحط الدجاج، اذا قبل ما تحط الدجاج وتحمريه مع بعض تحمريهوش كله مع بعض؟
2: لا بصير احط ادخل رغيف رغيف على الفرن احمره. في ناس مثلا بتفرد الارغفه كلها مره واحده هيك يعني بشكل دائري،
1: صحيح، وبتحط الدجاج
2: مره واحده. ممكن تحط الدجاج، بس احنا الدجاج خلص حمرناه وجهزناه، فعلى السريع بتحمري الارغفه بتطلعيهم بتحط الدجاج. وآخر لمسة عنا اللي هي رشة اللوز المحمص، السنوبر، رشة البقدونس. وإحنا كمان عندنا فلسطين بنقدمه مع الشوربة الفريكة البلدية ومع السلطة ومع الخيار بلبن، وهيك بنكون جهزنا أطيب طبق فلسطيني.
1: أكيد أكيد أكيد لذيذ للغاية. أنا يعني دقته، وطبعا هذا الطبخ هو فعلا خبز الطابون اللي ما بخلينا هون عادة نعمله. بنحط احنا يعني خبز آخر ولكن مش نفس الشيء، ما بيخرج بنفس الطعم وكل هاي الأساس.
2: طبعا أكيد إذا كان يعني هو أساس الوصفة الخبز الطابون، يعني يكون على أصوله بتحسي عن جد طعمة المسخن تفرق معاك كتير كتير.
1: يا الله إنك شهيتينا شيف ديما، شهيتينا كتير.
2: على قلوبكم
1: تسلمي ويسلم.
2: أكلاتنا الفلسطيني حاضر على موائدنا، نحافظ عليها ونحكي حكاياتها ونورث طعمها وتراثها لأولادنا جيل بعد جيل بإذن الله تعالى.
1: هذا ما هذا اللي بنتمناه طبعا، وإنه نجتمع سويا في يوم من الأيام هيك ونعمله بفرن الطابون. بفرن الطابون عرفت علي، لأنه طعمه غير مختلف تماما لما يكون بفرن الطابون أيضا.
2: لا أكيد طبعا، يعني طعم ونكهة مختلفة، يعني إنه سبحان الله يعني بتحس الخبزة بتعشق ريحة الحطب، فهمتيني؟
1: صحيح.
2: ومع هيك الحصى الحجر هذا المتحمر بتحسيها عن جد يعني خبز ما بيشبه أي خبز تاني، ما إله مثيل يعني.
1: شكرا لك شيف ديما دراغمي، ونتمنى نسمع صوتك في وصفات أخرى طبعا.
2: حبيبتي أكيد إن شاء الله بتشرف فيكم، وشكرا لكل المستمعين ويعطيكم الصحة والعافية جميعا يا ربي.
1: شكرا لحضرتك، إلى اللقاء.
0: نعمات المطري، حنان عبد الله، مونتي كارلو الدولية.

0: تستمعون إلى هذا البرنامج مباشرة على موقعنا mc-dualia.com وعلى تطبيقات الجوال لمونتي كارلو الدولية.
1: أصدقاء، مباشرة إلى أخبار العالم عبر موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. نعمات،
2: انضمت لنا الآن خلود. صباح الخير خلود.
3: صباح الورد يا نعمات. صباح الورد يا حنان.
1: فابيان زعل لنا نعمات. روحي يا فابيان.
2: لا لا أنا ما
1: أعمل مثل جدتي لما تزعل.
2: خلينا نروح الآن إلى الفضاء. إيه رأيكم؟ إلى الفضاء. شو اللي رصدته رائدة الفضاء الفرنسية صوفي أدينو؟ ولماذا تقول إن أثار التغير المناخي باتت مرئية حتى من المدار؟
3: نعم، تخيلي نعمات أن الكوارث الطبيعية على كوكب الأرض باتت مرئية من الفضاء. إذن من ارتفاع مئات الكيلومترات، تقول رائدة الفضاء الفرنسي أو الفرنسية صوفي أدينو في مقابلة مع قناة فرنسا 24 إن التغير المناخي لم يعد مجرد أرقام وتقارير، بل مشاهد يمكن رؤيتها بالعين من محطة الفضاء الدولية. إذن رائدة الفضاء الفرنسية نجحت في تنفيذ عملياتي خروج إلى الفضاء خلال أسبوع واحد لإصلاح هوائي معطل، ورصدت تحول فرنسا من اللون الأخضر شتاء إلى الرمادي والأصفر صيفا، وشاهدت سحب دخان الحرائق تمتد لمسافات طويلة من الفضاء، ومياه البحيرات تنحسر، وجزرا في مناطق مرجانية تغمرها المياه. إذن تقول رائدة الفضاء أن تداعيات التغير المناخي يمكن رؤيتها بوضوح شديد من هناك في الأعلى، وتصف هذه التجربة بأنها غيرت نظرتها إلى كوكب الأرض بسبب هشاشة هذا الكوكب.
2: ألم ترى الحروب؟ ألم ترى الدمار، الانتهاكات؟
3: لا حاجة للخروج إلى الفضاء، لا حاجة للخروج إلى المدار لرؤية نتائج الحروب.
1: صحيح،
3: بالتأكيد.
1: صحيح. يعني خصوصاً وأن التغيرات باتت واضحة مناخياً.
2: نعم. نعم.
1: بمختلف ربوع هذا العالم. نذهب مباشرة
2: وتغيرات أخرى من ناحية أخرى، من نواحي أخرى.
1: تغيرات هذه تغيرات إحنا يعني كان من المتوقع أن تكون في مثل هذه الأمور. من حل قوات سوريا الديمقراطية ودمج مقاتليها في الجيش السوري وأدخل اللغة الكردية رسميا إلى المدارس، ماذا سيتغير بالنسبة لأكراد سوريا في المرحلة الجديدة؟
3: نعم، هي معركة طويلة تاريخية حنان، ولكن بعد يوم واحد فقط من إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية قوتها العسكرية واندماجها في ألوية الجيش السوري، إذن ينتقل ملف الأكراد اليوم في سوريا من الترتيبات العسكرية إلى الحقوق اللغوية والتعليمية. إذن مع بدء العام الدراسي الجديد، من المرتقب أن تدخل اللغة الكردية إلى المدارس السورية، تنفيذا لمرسوم رقم 13 الذي أصدره الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع. إذن بحسب هذه الخطة، ستدرس اللغة الكردية كمادة اختيارية بمعدل حصتين أسبوعيا في جميع الصفوف. إذن وتستند هذه الخطوة إلى المرسوم الذي اعتبر اللغة الكردية لغة وطنية سمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة بالمناطق ذات الحضور الكردي الملحوظ، لا سيما في شمال البلاد. إذن هذه المرحلة المقبلة يبدو أنها ستتركز على العمل السياسي وضمان حقوق الأكراد في الدستور، لكن بالتأكيد التطبيق يواجه تحديات دائمة وعملية تتعلق بالمناهج، بمدى تقبلها، بتأمين المدرسين. فلنرى كيف ستكون الأمور بعد
1: امبارح أو أول امبارح شفت الرئيس الشرع بيدفع بالبطاقة.
3: نعم، هي أول عملية دفع الكتروني في سوريا بعد رفع اسم سوريا من قوائب رعاة الإرهاب الأمريكية.
1: واو.
3: بالتأكيد
1: أول مرة بتستعمل البطاقة.
3: أول مرة يتم استعمال البطاقة. واو. منذ إدراج سوريا على قائمة العقوبات، بطاقة الفيزا.
2: طيب، تطورات كثيرة تحدث في سوريا، وهناك مخاوف من الدروز وما يحدث أيضا مع الأكراد.
3: خرج الهجري، خرج الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز يوم أمس. نعمات، بالتأكيد كل ذلك أيضا موجود على الموقع. خرج وأكد على أن دروز السويداء هم جزء لا يتجزأ من إسرائيل، وأن هناك ترتيبات جديدة في الفترة المقبلة بما يخص المناطق الدروزية.
2: طيب، بطولة الآن تضم، لن أتحدث، لن أقول أي شيء. الآن إلى الرياضة.
1: yes.
2: بطولة تضم كل اتحادات فيفا البالغ في كأس عالم جديد، ماذا يعني ذلك؟ وماذا في تفاصيل المشروع الجديد الذي يطرحه جياني أنفانتينو الذي يجب تغييره باعتقادي؟
3: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
2: نعم. جياني مش عاجبني. جياني
3: وراح. إذن هو مشروع ربما يطمح للسلام العالمي، لا ندري. إذن هن 200،
2: هو صديق، اسمحي لي، هو صديق الرئيس الأمريكي.
3: نعم هو صديق وأثار الجدل جدا،
2: يعني كثير العديد من الجدل،
3: كثير من التقارير أثارت الجدل حول هذه العلاقة وتضارب المصالح بالتأكيد بين الرجلين. ولكن نتحدث اليوم عن أكثر من 211 اتحادا، إضافة إلى أكثر من 4000 طفل في بطولة واحدة يريدها إنفانتينو من خلال إطلاق أول كأس عالم لكرة القدم للناشئين تحت سن 15 عاما.
1: خيلي.
3: ماذا يريد؟ اعتبارا من العام الجاري.
1: شوفي في تحت 17، في تحت 20، هلا تحت 15،
3: تحت 15
1: بكرة يعمل لك تحت 10 يعني.
3: والعام القادم للسيدات يا حنان، مش كأس عالم للسيدات.
1: إذن الزمن يعود بي للوراء،
3: كنت لعبة كرة قدم في قوائم إنفانتينو. إذن هو مشروع يصفه رئيس الاتحاد الدولي بأنه مهرجان هدفه ترك الكرة والأطفال يتحدثون بدلا من مسؤولي اللعبة. إذن جميع اتحادات العالم الوطنية الأعضاء في فيفا هي مدعوة للمشاركة على أن تلحق بها نسخة السيدات العام المقبل كما قلنا حنان. إذن ضمن رؤية إنفانتينو أو ضمن رؤية يقول إنفانتينو أنها تهدف إلى جعل كرة القدم عالمية بالكامل تقلص الفجوة بين الاتحادات. لا ننسى أن هذا المشروع يأتي في توقيت حساس بسبب تداعيات أيضا، ليس موضوع فقط التقارير التي تحدثت عن تضارب المصالح، ولكن تداعيات أزمة فتح بعض أنشطة الفيفا أمام الاستثمار الخاص. مشروع خصخصة كأس العالم وخصخصة الأنشطة الرياضية،
1: والمشاريع الاستثمارات التي اقترحت مؤخرا،
3: وأيضا الاعتراضات والضغوطات الدولية العالمية التي مورست على إنفانتينو قبل أن يتراجع عن مشروع. نعم، ولكن كل ذلك اضطره للتراجع عن مشروعه السابق في مطلع أغسطس الماضي، ونحن على أعتاب الانتخابات.
2: نعم نعم، باعتقادي لن يستمر لأنه ليس هناك، ولكن
1: قايمة عليه القيامة على فكرة كما يقول.
2: لا نعلم.
3: نعم، كل الاتحادات الأوروبية، الاتحادات الأمريكية، كلها عارضته، ما عدا الاتحاد العربية التي أعلنت مساندتها. أعلنت مساندتها.
1: ما شاء الله.
3: ست اتحادات عربية.
2: تحدثي عن تقليص الفوجة بين الاتحادات، أنا لا أؤمن بهذا. نتمنى أنه يكون،
3: يفترض،
2: لكن يفترض أن يكون هناك عدم وجود فجوات، يعني فقط من هو يصل إلى كأس العالم، من هو جيد، من هو
3: كما
2: كذا.
3: بدأ كأس العالم، تذكرين نعمات ممكن تحدثنا سوية عن الموضوع في خضم كأس العالم وعن كيف نشأته، وكيف أن كل الاتحادات أو كل الدول التي كانت تستطيع الوصول لها الحق بالمشاركة.
2: لم ينشأ من هذه الدول الكبيرة عندما تحدثنا. المهم، تحدثنا عن بطولة العالم حنان، تحدثنا قبل قليل عن سنغافورة.
1: يس، تحدثنا عن سنغافورة التي تعزز دعم الأسر لمواجهة تراجع الولادة.
2: اسمعي، 47 ألف يورو سأذهب إلى هناك.
1: 50 ألف يورو 47 هذه.
3: مش حنان تريد العودة بالزمن، عماد تريد العودة إلى سنغافورة أو الذهاب إلى سنغافورة.
1: إذا
3: لم أحسم قراري بعد، أريد أن
2: ينتهي. لحظة، بيعطوكي يعني تقريبا 50 ألف يورو، عرفت؟
3: تقريبا 50 ألف يورو على كل طفل في سنغافورة.
2: جيدات، جيد.
3: ولكن نعمات تصرف عبر مراحل الولادة.
2: لا ما بدي،
3: منذ الولادة وحتى سن 17.
2: لا لن أذهب.
3: وتشمل مساعدات أيضا، منحة نقدية عند الولادة.
1: والله رح أعمل لك ولدين ثلاثة يا نعمات،
2: مش رح أروح.
3: ائتمانات سنوية للأطفال، مبالغ لحساب التنمية والتعليم بعد المرحلة الثانوية. ولكن الدافع بالتأكيد هو وراء هذه الحوافز تجريع. هو الهبوط الحاد في معدلات الإنجاب، حيث تراجع معدل الخصوبة في سنغافورة إلى 0.87 طفل لكل امرأة.
1: كما يقال بالأردني، بدهمش ولاد،
3: بدهمش
1: ولاد، بدهمش ولاد، بدهمش ولا بدهم.
2: لا ليش بتقول بدهم؟ يعني إنك بتتمسخري، بدهمش تحكيها بطريقة ما بدهم.
1: بدهمش ولا ما بدهمش.
3: في بلد يتجاوز عدد سكان سنغافورة بقليل 6 ملايين نسمة، وتواجه تسارعا حادا في شيخوخة السكان.
1: هل تعلمون بأن مستوى الحياة في سنغافورة جيد جدا؟ الأجواء في سنغافورة يعني تثيح للإنسان.
3: التطور العمراني، لم أذهب إلى سنغافورة،
1: جيدة
3: هي
1: جدا.
3: على الأقل هي وجهة سياحية عالمية.
1: غالية شوية ولكن غالية شوية، ولكن
2: غالية شوية مش غالية على حنان، عرفت علي؟ إحنا بالنسبة لنا
1: لا إذا بيعطوني شهرية بصراحة، والله إذا الشهرية بصراحة جيدة أروح، والله العظيم.
2: إذن أنا 50 ألف.
4: عندي وجهة نظر
2: تفضلي.
1: تفضلي
2: حنان، انضمت لنا حنان الحمود.
5: يعني سنغافورة بلد جميل، ولكنه لا يستحق أكثر من 3 أيام بصراحة. يعني كثيرون يذهبون هناك فقط ترانزيت على الطيران السنغافوري من أجل أن يكملوا طريقهم إلى بالي، أندونيسيا، أو إلى أماكن أبعد. سنغافورة تسمح لك بالإقامة 3 أيام، وأحيانا توفر لك ثمن الفندق من أجل أن تقيم هناك لتكتشف هذا البلد، لأنه بصراحة هو عبارة عن ناطحات سحاب، بلد مصطنع أكثر من كونه بلد طبيعي. كل شيء جميل ولكنه اصطناعي،
1: ولكنه وجهة للكفاءات، وجهة للكفاءات والشهريات
5: ربما ربما. ولكن
2: نعمل حلقة تانية نتحدث عن سنغافورة، ولكن كما تقول حنان
3: مواقع الأوفر ريتد.
2: إيمان رح تعطيني مين بيعطيك 3 أيام ببلاش هيك؟
1: والله العظيم
5: موجودة على موقعهم للطيران السنغافوري.
2: إذن نتوقف الآن مع هذه الاستراحة الغنائية، ثم نعود بعد ذلك لنشرة الأخبار.

0: vivre quotidien.
1: مختارات موسيقية مونتي كارلو الدولية.